وعناصر إنفاذ القانون إلى جانب دعم الصحة النفسية لضحايا جرائم الكراهية وتعزيز دعم المجتمعات الإسلامية وآليات الإبلاغ عن الحوادث وفق تعبيره. وشدد ألبانيزي على أن الإسلاموفوبيا والعنصرية لا مكان لهما في أستراليا، مؤكدا ضرورة أن يشعر جميع الأستراليين بالأمان والمساواة بحسب قوله. فيما جددت وزيرة شؤون التعددية الثقافية آن آلي التزام الحكومة بمكافحة جميع أشكال الكراهية. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن 55 سفينة تقل نحو 3 مليارات و200 مليون لتر من الوقود ستصل إلى أستراليا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، مؤكدا أن احتياطات الوقود بلغت أعلى مستوى منذ بدء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح ألبانيزي أن إجمالي ما تملكه البلاد يبلغ 6.5 مليار لتر من مختلف أنواع الوقود، مع دعوة السكان إلى شراء احتياجاتهم فقط في ظل استمرار مخاوف اضطراب الإمدادات. ويأتي ذلك بعد أن أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى اضطراب أسواق النفط العالمية، فيما واصلت الحكومة تنفيذ خطة الأمن الوطني للوقود مع استعداد الضريبة على الوقود للعودة إلى مستواها السابق خلال أسبوعين. تواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بطائرات مسيرة، فيما أكدت البحرين والكويت اعتراض هجمات جوية إيرانية. وأعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 فوق مدينة الأهواز. وفي الغضون أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنكوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات داخل إيران، قالت إنها تستهدف إضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز والرد على هجمات أدت إلى مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن. وامتدت الضربات إلى مناطق مختلفة في محافظة هرمزغان، منها سيريك وحاج أباد وجزيرة قشم، في حين أكدت وكالات إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر السياسي، إذ جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن الهدف الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما حذرت طهران من رد حاسم على أي تصعيد أمريكي. ومن جانبه توعد المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي بتلقين الولايات المتحدة دروسا لا تنسى وفق تعبيره، مع اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين. وفي السياق نفسه دعت الخارجية الأمريكية رعاياها إلى توخي الحذر، فيما أدان بيان خليجي أوروبي مشترك الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة إبقاء الممر المائي مفتوحا وفق القانون الدولي. بالانتقال إلى قطاع غزة، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرقي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها وعمليات النسف في أحياء شرق المدينة وسط ارتفاع حصيلة الضحايا والجرحى في القطاع. أخيرا، قتل شخص على الأقل ودوت انفجارات قوية في أحياء عدة بالعاصمة الأوكرانية كييف إثر هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ. ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم أوكراني استهدف مستودعات شركة روسية كبرى في ظل تواصل التصعيد بين الطرفين منذ بدء الحرب. متابعين الكرام، أتاكم هذا الموجز عبر تؤام أف أم على الموجة 92.1 ميجاهرتز أف أم. نشكركم على المتابعة.

0: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.
1: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Muchas personas dependen de los medicamentos para cuidar su salud. Si tiene una tarjeta de concesión del gobierno y una receta médica emitida en el marco del programa de beneficios farmacéuticos conocido como PBS, lo máximo que pagará por su medicamento será $7.70. Si tiene una tarjeta de Medicare, podrá seguir ahorrando dinero ya que el costo máximo se ha reducido de $31.60 a $25. Cuando necesita adquirir medicamentos todos los meses, cualquier pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudarle a cuidar su salud. Para obtener más información, visite health.gov.au/cheapermedicines. Este contenido se ha elaborado en colaboración con el gobierno de Australia.
3: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਨੂੰ PBS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $7.70 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ $31.60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ health.gov.au/cheapermedicines। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4: 许多人都依靠药物来维持健康。如果您持有政府优惠卡，且您的处方药包含在药品福利计划及 PBS 中，那么您为药物所支付的最高费用为7.70澳元。如果您仅持有 Medicare 卡，也仍然可以有所节省，因为最高费用已从31.60澳元降至25澳元。如果您每月都需要购买药品，即使只节省小额费用，也能对您保持健康起到很大帮助。如需了解更多信息，请访问 health.gov.au/cheapermedicines。本内容与澳大利亚政府合作制作。

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: في الإرشادات النبوية. مستمعين الكرام، معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أن العمل الذي يوافق شرع الله لا يكون معتبرا إلا بالنية، أي بنية القلب، أما بدون النية فلا يكون معتبرا. هذه الصلاة لا تكون معتبرة بدون النية، وكذلك الصيام، إذا المرء لم ينوي صيام رمضان بالليل أي قبل الفجر، فليس صيامه معتبرا، وكذلك لا يصح ما يفعله إنسان إذا كان له دين على شخص، ثم تذكر أن عليه زكاة، فقال: ليكن هذا الدين زكاة. ومن الأدلة على أن النية وحدها لا تكفي حتى يكون العمل مقبولا عند الله أن رجلا كان يقرأ القرآن فأخطأ في قراءته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرشدوا أخاكم، أي علموه الصواب، علموه القراءة الصحيحة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

MFM Muslim Community Radio. عبر أثير الإذاعة الإسلامية أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

طابت أوقاتكم. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز استثمار 250 مليون دولار أسترالي لتحديث ممر بيندن رود في شمال غرب سيدني، استعدادا لاستقبال أكثر من 300 ألف ساكن جديد خلال السنوات المقبلة. وأكد رئيس وزراء الولاية كريس مينز أن الأشغال ستبدأ بنهاية العام، مشيرا إلى أن الطرق الحالية لم تصمم لاستيعاب النمو السكاني السريع الذي شهدته المنطقة. ويشمل المشروع إنشاء طريق مزدوج بأربع مسارات وتحديث التقاطعات وإلغاء معبر مستوى للسكك الحديدية، إلى جانب تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام وتوفير مسارات للمشاة وركاب الدراجات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام ودعم التوسع العمراني في المنطقة. رغم أن نمو سكان ولاية تازمانيا سجل أدنى مستوى في أستراليا، حذر خبراء من أن الولاية ما زالت تواجه أزمة سكنية في ظل نقص المنازل المناسبة وارتفاع معدلات التشرد وانخفاض شغور المساكن المعدة للإيجار. وأشار تقرير لهيئة الإذاعة الأسترالية ABC إلى أن الطلب المتزايد على المساكن الصغيرة وارتفاع عدد المنازل الشاغرة والمخصصة للإقامة القصيرة ساهما في تفاقم الأزمة، فيما تجاوز عدد الأسر المنتظرة للسكن العام 5000 أسرة. هذا وتعهدت حكومة تازمانيا بتوفير 10,000 منزل اجتماعي وميسر بحلول عام 2032، في وقت دعا فيه قطاع الإنشاءات إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية لخفض كلفة الأراضي وتسريع بناء المساكن الجديدة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ساندكوم مواصلة غاراتها على إيران، مؤكدة أنها استهدفت وحدات تابعة للحرس الثوري. قالت إنها مسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن وإضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وردا على ذلك، أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت بطائرات مسيرة انقضاضية، فيما أكد الجيش الكويتي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية. وأعلنت البحرين اعتراض أهداف جوية وإطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه نحو الأماكن الآمنة. وفي سياق التطورات ذاتها، دعت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها إلى تجنب السفر إلى مطار العقبة الدولي ومينائها البحري، بعد أن أعلنت السلطات الأردنية إخلاءها بسبب ما وصفته بتهديد محدد. وفي تطور آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض سفينتين لحادث أثناء محاولة عبورهما مضيق هرمز من مسار غير آمن، محملا السفن مسؤولية تجاهل التحذيرات الإيرانية ومحذرا من تكرار مثل هذه الحوادث. وأما على الجبهات الأخرى، فنفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدتي دير سريان وحداثة جنوبية لبنان مواصلا انتهاكاته، فيما تواصل القصف على قطاع غزة. وأعلنت المصادر الطبية سقوط شهداء وجرحى مع استمرار الغارات والقصف المدفعي على عدة مناطق في القطاع، وارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها. أخيرا، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الماليزية تحذيرا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية، حيث من المتوقع أن تؤثر في مناطق عدة بتسع ولايات من بينها ملاكا وقداح وكيلانتان وترنجانو وبهانج وجوهور. ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر ومتابعة التحذيرات الجوية. أعزائي المستمعين، أشكركم على طيب المتابعة لهذه النشرة الموجزة التي وفيناكم بها عبر أثير توام FM على الموجة 92.1 ميجاهرتز FM. بحفظ الله ورعايته.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه، فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقوله: السلام عليكم، وإن شئت زدت: ورحمة الله وبركاته، ومعناه: أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن، يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء، وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى، لتزكي في نفوسهم آيات المحبة والتعاون والإخلاص والأمان والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء، فقد شرع عند الفراق. وأما الحق الثاني من حقوق المسلم على المسلم، هو تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج، أو تحقيق أمل، أو رزق بمولود، ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه، وفيها إظهار الفرح والسرور بما أنعم الله به على أخيه صاحب الدعوة، وتوثيق الروابط والعلاقات بين المؤمنين. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء: إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، أما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس، فإن كان في ذلك إدخال السرور على قلب أخيه المؤمن فلا بأس. فلا ينبغي التخلف عنها، أي عن وليمة العرس،
بدون عذر، وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، ومنها أن يكون في الطعام شبهة، أو يكون هناك منكر من خمر أو فسق ومجون كما هو شائع في عصرنا، نسأل الله اللطف والعافية. وإذا انتفت الأعذار فليحضر، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج وأمره بالوليمة، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. وإنما قال ولو بشاة بالنسبة إلى حال سيدنا عبد الرحمن من اليسر، وإلا فالوليمة تكون على قدر حال الداعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغرض إنما هو تحصيل السنة بالوليمة عند الزواج والعرس. ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فاطمة ابنته، كان الطعام الذي أحضره النبي صلى الله عليه وسلم طبقا من بسر التمر قبل إرطابه. فالغرض إنما هو إشهار الزفاف وحضور جماعات المسلمين عند أخيهم الداعي، مسرورين لسروره، داعين له بالخير والبركة. وقد أجاز العلماء الضرب بالدف في العرس. ومن آداب الوليمة أن يدعى إليها الأتقياء والفقراء، ولا ينسى الأقارب، وأن تكون نيته الاقتداء بالنبي وإدخال السرور على المؤمنين. وأما خصلة الخير الثالثة التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي الحق الثالث من حقوق المسلم على المسلم، قوله: إذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح، وأمثال هذا الرجل في هذا الزمان قليل جدا. فاعمل بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله، وكن فطنا حذرا في جميع أمورك، وحسبك الكتاب والسنة، لا يضل من تمسك بهما. أما الحق الرابع من حق المسلم على المسلم فهو التشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت، لما ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله،
شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس، لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمده على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله، ما لم يكن مزكوما فيكتفي بمرتين فقط، ثم يدعو له في الثالثة بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. الحق الخامس من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى، وهي نافعة للعائد الزائر، لأنها تذكره بمصيره، ونافعة للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها أن ينفس الزائر للمريض في أجله، التنفيس السعة في الأمر، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال، وأن الشفاء منه غالب أو عام، وليجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له، وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له، وأنه في رحمة الله حتى يرجع، كما ورد في الصحيح. وأما الأمر السادس الذي ذكره النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فهو اتباع جنازة المسلم إذا مات، فقال الصادق المصدوق: وإذا مات فاتبعه. والمشيع للجنازة له من الأجر مثل جبل أحد، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. ومعلوم أن تشييع الجنازة فرض كفاية، متى قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، وذلك من أجل دفنه في مقابر المسلمين. وينبغي له
أن يكون عند السير مع الجنازة مشغولا بذكر الله تعالى، متفكرا بما يلقاه الميت، وأن هذه هي عاقبة أهل الدنيا ومصيرهم، فلا يغتر بها ولا يركن إليها، ولا بأس بقول المشيعين لا إله إلا الله، ولا عبرة بقول المجسمة الذين يحرمون قول لا إله إلا الله عند اتباع الجنائز، وهذه خزية أخرى تضاف إلى مخازيهم. ويتذكر الماشي خلف الجنازة أن لا يغتر بالدنيا ولا يركن إليها، بل يصرف همه كله إلى العمل الصالح حتى يتزود للآخرة ويلقى الله بقلب سليم. والسنة الإسراع بها وبدفنها، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فيسن للرجال المشي خلف الجنائز، ولا يسن ذلك للنساء. والمراد المشي المتوسط الذي لا يوصف بالجري، فإنه يذهب الخشوع ويمشي ساكتا عن غير ذكر الله، مطرقا مفكرا في رهبة الموت ومصيره، فإن المقام مقام عظة واعتبار، واتباع الجنائز مشاطرة أهل الميت حزنهم ومشاركتهم في دفنها والصلاة عليها. والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

92 MFM Muslim Community Radio. عبر أثير الإذاعة الإسلامية أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

طابت أوقاتكم. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز استثمار 250 مليون دولار أسترالي لتحديث ممر بيندن رود في شمال غرب سيدني، استعدادا لاستقبال أكثر من 300 ألف ساكن جديد خلال السنوات المقبلة. وأكد رئيس وزراء الولاية كريس مينز أن الأشغال ستبدأ بنهاية العام، مشيرا إلى أن الطرق الحالية لم تصمم لاستيعاب النمو السكاني السريع الذي شهدته المنطقة. ويشمل المشروع إنشاء طريق مزدوج بأربع مسارات وتحديث التقاطعات وإلغاء معبر مستوي للسكك الحديدية، إلى جانب تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام وتوفير مسارات للمشاة وركاب الدراجات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام ودعم التوسع العمراني في المنطقة. رغم أن نمو سكان ولاية تازمانيا سجل أدنى مستوى في أستراليا، حذر خبراء من أن الولاية ما زالت تواجه أزمة سكنية في ظل نقص المنازل المناسبة وارتفاع معدلات التشرد وانخفاض شغور المساكن المعدة للإيجار. وأشار تقرير لهيئة الإذاعة الأسترالية ABC إلى أن الطلب المتزايد على المساكن الصغيرة وارتفاع عدد المنازل الشاغرة والمخصصة للإقامة القصيرة ساهما في تفاقم الأزمة، فيما تجاوز عدد الأسر المنتظرة للسكن العام 5000 أسرة. هذا وتعهدت حكومة تازمانيا بتوفير 10,000 منزل اجتماعي وميسر بحلول عام 2032، في وقت دعا فيه قطاع الإنشاءات إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية لخفض كلفة الأراضي وتسريع بناء المساكن الجديدة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ساندكوم مواصلة غاراتها على إيران، مؤكدة أنها استهدفت وحدات تابعة للحرس الثوري. قالت إنها مسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن وإضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وردا على ذلك، أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت بطائرات مسيرة انقضاضية، فيما أكد الجيش الكويتي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية. وأعلنت البحرين اعتراض أهداف جوية وإطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه نحو الأماكن الآمنة. وفي سياق التطورات ذاتها، دعت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها إلى تجنب السفر إلى مطار العقبة الدولي ومينائها البحري، بعد أن أعلنت السلطات الأردنية إخلاءها بسبب ما وصفته بتهديد محدد. وفي تطور آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض سفينتين لحادث أثناء محاولة عبورهما مضيق هرمز من مسار غير آمن، محملا السفن مسؤولية تجاهل التحذيرات الإيرانية ومحذرا من تكرار مثل هذه الحوادث. وأما على الجبهات الأخرى، فنفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدتي دير سريان وحداثة جنوبية لبنان مواصلا انتهاكاته، فيما تواصل القصف على قطاع غزة. وأعلنت المصادر الطبية سقوط شهداء وجرحى مع استمرار الغارات والقصف المدفعي على عدة مناطق في القطاع، وارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الماليزية تحذيرا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية، حيث من المتوقع أن تؤثر في مناطق عدة بتسع ولايات من بينها ملاكا وقداح وكيلانتان وترنجانو وبهانج وجوهور. ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر ومتابعة التحذيرات الجوية. أخيرا، نقلت وكالة الأنباء أن منتخب إسبانيا توج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف نظيف بعد وقت إضافي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ماتليف بولاية نيوجيرسي. وسجل فيران توريس هدف الحسم في الدقيقة 106 لينهي أمال الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب. وخاض ليونيل ميسي البالغ 39 عاما ثالث نهائي له في كأس العالم، فيما رأى كثيرون أنها آخر مشاركة له في المونديال. وشهدت مراسم التتويج حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تسليم الميداليات وكأس البطولة للمنتخب الإسباني. متابعينا الكرام، انتهى هذا الموجز، أشكركم على المتابعة.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: A2MFM sponsor.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
7: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
8: Oh no, your tyres are looking a little bald.
9: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
8: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
9: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
10: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
8: Mention 2MFM on your next visit
9: to unlock instant discounts.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
11: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
1: شكراً لانضمامك إلينا حاج غسان.
2: بارك الله فيك، شرفتونا.
1: بداية، لماذا يؤثر الضغط المالي بقوة على صحتنا النفسية أكثر من أنواع الضغط الأخرى؟
2: هذا أمر طبيعي، لأنه دائماً التأثير المالي هو أول التأثيرات اللي بتأثر على الإنسان في كثير من الأشياء في الحياة.
1: نعم.
2: فمن ضمنها لما الإنسان بيكون مقصر في الأشياء الحياتية، وكذلك الأمر في الأشياء التابعة لإلها، فبصير عنده ضيقة نفسية وشعور بعدم النجاح، وكذلك الأمر شعور أنه ما نؤدي الحال الموجود بهالأيام هيدي. فهذا بيخلي التأثير النفسي عليه قوي جدا، وهذا بصير عنده نزعة للابتعاد عن الناس، حتى ما حدا يشوف عليها أخطاء هيدي، أو ما يشوف عليها الغلطة اللي هو بيظنها أنها موجودة فيه. فهذا بيخليه مثل ما بيقولوا بسميه anxiety، ضغط النفسي.
1: نعم.
2: فهيدي بتأثر، والمال هو أول طريق تقريبا، أول الطريق لحتى يوصل لها الأشياء هيدي أكثر الأحيان.
1: نعم، بارك الله فيك حاج غسان. من خلال خبرتك المهنية، إلى أي مدى يعد الضغط المالي سبب شائع لمشكلات الصحة النفسية؟
2: مثل ما قلت لك، أنه دائما الأسباب المالية هي أول الأسباب اللي بتدفع الإنسان نحو المشاكل هيدي اللي هي الصحية النفسية. تقصير في إدخال المال، ما بيكون كفاية للأشياء الضرورية في الحياة، فهذا بيأثر جدا جدا على الإنسان، بيخليه يشعر بنوع من أنواع الفشل، وكذلك الأمر بيخليه يشعر أنه هو ما نؤدي المقام مثل ما بنقول إحنا يعني.
1: نعم.
2: لحتى يعمل كل الأشياء المطلوبة منه، وخصوصا إذا كان عنده عائلة.
1: نعم، بارك الله فيك. طيب حج، هل بتلاحظ أنه فئات معينة بتتأثر أكثر حاليا، مثل مثلا العائلات أو الأمهات الوحيدات أو حتى الشباب؟
2: أكيد، لأنه بهالأيام هيدي في كتير من الناس، وخصوصا مثلا الأم الفردوية اللي هي ما عندها حدا معين غير نفسها.
1: نعم.
2: بسبب طلاق أو بسبب موت أو أي شيء سبب. كذلك العائلات اللي عندهم أولاد وهلأ صاروا تقريبا كبروا بالسن، عندهم متطلبات خاصة. فهيدي الفئات هيدي إذا كان مدخول المادي قليل، فبيكون عنده نقص، والنقص هذا بيأثر جدا جدا على الأشياء الحياتية اللي بيتمتعوا فيها، إن كان بالبيت ولا إن كان بأي طريق تانية. ففينا نذكر منها مثلا مصاريف المدارس، فينا مصاريف الثياب، مصاريف الصحة، مصاريف متطلبات الأولاد كلهو.
1: نعم.
2: يمكن بيتغاضوا عن أشياء كثيرة وبيتركوا الأشياء اللازمة الضرورية جدا جدا جدا بعض الأحيان، وبعض الأحيان حتى الأشياء الضرورية ما عندهم الاستطاعة عليها. فهيدي ملاحظات بتبين بعض أحيان، وفي بعض أحيان الناس بتخفيها، في عندهم كرامة أو شيء من نوع الكرامة، أو يعني ما بيحبوا يظهروا.
1: نعم.
2: الأشياء الموجودة عندهم نحن. نعم. بنقول أنه ما بيحبوا ينشروا غسيلهم.
1: نعم، بيخفوها
2: هكذا، فبيخفوها، وهذا الإخفاء بيخلون عندهم صمت أكثر وعدم أظهار المشكلة، فهذا بيأثر نفسيا وبيزيد.
1: نعم، أكيد. طيب حاج، كيف بيأثر الضغط المالي المستمر على الدماغ والجسم على المدى الطويل؟
2: الضغط المالي إذا كان طال والإنسان صار عنده نقص في أشياء كتيرة، بيخفف عليك صحيا، لأنه ما قادر أنه يكمل كل الأشياء المطلوبة صحيا. أما من ناحية العقلية، فعنده صراع دائم أنه هو غير قادر على إتمام الأشياء الضرورية.
1: لا.
2: فهذا بيزيد الضغط النفسي، وبيبعته عقليا نحو السوداويات في الحياة. وهذا بيأثر الضغط مثل ما قلت لك، وبيصير عنده بالأعصاب تعب، وأول دليل أو أول ظاهرة بتأثر عليه هو بيصير عنده وجع بجسمه في منطقة معينة اللي هي بالصدر، بمنتصف الصدر عند ملتقى القفص الصدري، بيصير عنده أوجاع كتير بيخطئوا فيها، بيفكروها من القلب أو من المعدة. ولكن هيدي نتيجة الأشياء أو الحصر أو الضغط النفسي الموجود عنده
1: لها الدرجة.
2: لا، بتزيد أكتر من هيك كذلك الأمر لحدود الهلوسة في بعض الأحيان.
1: سبحان الله، حسب كل شخص هو قد تحمله،
2: قديش قدرته على التحمل. نعم صحيح.
1: نعم. طيب، هل يمكن أن يؤدي الضغط المالي إلى تفاقم حالات مثل القلق أو الاكتئاب أو الإرهاق النفسي؟ يعني قديش هلأ في عنا بهالأيام في عنده الناس قلق نفسي واكتئاب؟
2: هيدي الضغط المالي هو أول الطريق.
1: نعم.
2: أول ما بيبلش هيك بالأشياء وبتوصل لكل هالحالات. نعم، بتوصل لأكثر من هيك حالات. في كتير ناس بالمستشفيات واللي بيحب يزور بانكس هاوس ببانكس تاون بيلاقي أشياء وجهات كتير أشياء موجودة اللي هن وصلوا لهالنتيجة اللي هي بيصير عندهم هلوسة. وفي مناطق للهروب، وخصوصا أكثر الشباب هلأ بيلحقوها، اللي هي استعمال المخدرات.
1: نعم.
2: فبيقول انه انا حاطلع من هالمشكله هيدي بحيث اني ما اشعر فيها. هو ما عم يعرف حاله انه هو عم يرمي حاله بمشاكل زياده.
1: نعم.
2: والمشكله بعد موجوده مراحل.
1: نعم.
2: بينما الناس الاكبر بالسن بعض منهم بيتجهوا نحو المشروب الكحول. فكذلك الامر بيصير عنده هروب من الواقع الموجود فيه اللي عمل عليه الضغط. هلا بيكون زاد المشكله
1: تتفاقم أكثر
2: هكذا، وهو بيقول لك ما فيني أعمل غير هيك، شو بدي أعمل؟ فشعوره بالنقص الدائم بيوصله لمراحل بتتعب جدا الإنسان الطبيعي. أما الطريقة الأفضل للاتباع هي التخطيط للصرف، كذلك الأمر التخطيط للنفس. كيف يعني بخطط لنفسه؟ لابد أنه يتقرب من الدين.
1: نعم.
2: الدين هو الدواء اللي بيوصله للأشياء كلها سواء، بس على مهل.
1: نعم.
2: ما في يقول أنا هلأ تديان تعبك لازم يصير عندي كل شيء، كله بمهل.
1: نعم.
2: كله بمهل.
1: نعم.
2: لما بيوصل لمرحلة اللي هي مرحلة الرضا بما هو فيه وبما هو عليه.
1: نعم.
2: هذا بتتغير أحواله كتير جدا جدا إلى الأحسن.
1: نعم. يعني هو كمان حتى وقت اللي بده يلجأ لهيك أمور مثل المخدرات والكحول، يعني يمكن بهيدا شيء مؤقت مثل إبرة بنج، إذا بده يفيقوا منها بده يرجع يحسوا للشعور اللي كانوا فيه بالأول.
2: فمشان هيك بيرجع بيزيد. أول واحد بيبلش بالتعاطي إنه بس حتى ينسى أمر.
1: نعم.
2: آخر شيء بيوصل لمرحلة ما في ينسى الأمر لأنه بيزيد، فبصير بيزيد الجرعات لحتى يوصل لمرحلة بيصير
1: بضيع حاله،
2: ضاع كل شيء عنده.
1: نعم. نعم.
2: بتلاقيهم كتير مثلا بعض الناس مثلا بيكونوا قاعدين على الدولة هو ومرته، وعنده 4-5 أولاد، بياخد الشيك لا بيصرف على أولاده لا بيصرف على بيته ولا بيصرف على مرته، بيركض أكتر شيء على الجرعات هيدي لحتى ينسى الموضوع اللي هو فيه إنه ما قادر يكفي العيلة. وهيدي المشكلة موجودة بالكوميونتي يعني.
1: مزبوط صحيح.
2: فسبحان الله بده يكون عنده التزام. الالتزام بيوفر على أشياء كتيرة، الالتزام الديني
1: شيء أكيد 100%. طيب، شو هي العلامات المبكرة اللي بتشير للضغط المالي إنه ببلش يأثر عليه بشكل خطير على الصحة النفسية لسيما؟
2: لما بيكون الإنسان مثلا بحاجة لكمية معينة من المال لحتى يصير على المستوى الأدنى في الحياة، لما ما بيكون قادر يكفي فهذا بيصير عنده اتجاه نحو السوداويات، يعني ما بيعود بيحب يشوف الناس، بيحب يكتب أكتر عدد ممكن من الساعات اليومية، يا أما بيصير بالانفراد يا أما بالشغل. هلأ بالشغل بدون يعني بيحصل بعض الأشياء، أما لما بينفرد بنفسه التفكير السوداوي بيوصل لمراحل بيصير راسه بيوجعه.
1: نعم.
2: بعد وجع الراس بيصير جسمه بيوجعه، بيصير خمول، بيصير أشياء. ليش؟ بيقول لك كل النتائج أو كل الأشياء اللي عم بعملها ما عم تعطي نتيجة. فبلا هالشغل كله سوا.
1: نعم.
2: لمرحلة بيصير عنده الوجع اللي قلنا عنه بالسطر.
1: نعم.
2: وهيدي المرحلة بتصير بده دكتور نفسي لحتى. نعم. وأدوية. نعم. وأشياء كتيرة
1: يعني.
2: نعم.
1: ولما بينعزل عن الناس وبيعزل حاله هو عن الناس بيصير بتتفاقم القصة أكثر.
2: نعم صحيح.
1: أما يمكن لو بيستشير بداية الناس خبراء يمكن بيساعدوا على هالأمر.
2: نعم صحيح. لأنه
1: مثل ما قلت حضرتك بيلتجئ للشرع
2: هكذا.
1: نعم بارك الله فيك حاج غسان. عندما يشعر الشخص بالإرهاق بسبب الفواتير أو الديون اللي هلأ أكترية الناس واقع فيها، شو هي أولى الخطوات النفسية اللي بيمكنه أنه ياخدها لتهدئة نفسه؟
2: أول شيء بده يحرر نفسه من الأشياء الغير لازمة. يعني مثلا لما بيكون عم يفتش حتى يشتري آخر موديل من التليفونات، كنا عايشين بلا تليفون بالزمان،
1: صحيح.
2: يعني المصروف يخفف المصروف، وهذا ما بيجي هيك فالت بالتخطيط. أنا عندي مثلا مبلغ $10 بتصرف على قيمة $10، يعني بيحط خطوطه على قد بساطه. أما لما بيكون بده يد إجره أطول وبده يوصل لأشياء أكتر، فأكيد بده يصير عنده الإرهاق النفسي
1: أكيد.
2: من وراء عدم قدرته على الوصول لهالنقط هيدي.
1: نعم.
2: وهذا بدل شغل حاله بكل الأوقات بالوصول إلى النقطة قد يصعب عليه أنه الوصول عليها، لأنه ماديته ما بتوصله لهالنقطة هيدي.
1: نعم.
2: فهذا هو اللي عم يوصل حاله لهالأشياء. أما بالتخطيط بيقول أنا عندي مدخول بحط معين محدود، 1 مثلا بالمية بيروح أكل، 10% بيروح تياب، 2% بيروح سيارة وبنزين وتوصيل أولاد المدارس، 20% مصروف للمدرسة أو تسجيل أو كتب أو أوراق، تياب للمدارس، الأشياء اليومية، كهرباء، تليفون، مي، هالأشياء. لما بيعمل هالأشياء المخططة وما بيصرف فوق اللازم بيرتاح نفسيا لوحده آخر الشيء.
1: يعني التنظيم والتخطيط
2: هكذا.
1: نعم، بارك الله فيك حاج. هل هناك تقنيات بسيطة أو يومية حتى يمكن أنه تساعد الأشخاص على السيطرة على القلق عندما تسيطر عليهم الأفكار المالية؟
2: لما بيكون الأفكار العوجة مسيطرة على الإنسان فلا بد أن يروح ناحية البوزيتيف، مش غراس بأشياء يكون هو يستفيد منها. إذا ما كان ماديا وتزيد المادة عنده فأقله نفسيا. والأشياء النفسية اللي بتريح الإنسان نفسيا يعني الأشياء الدينية.
1: نعم.
2: لما الإنسان بيحفظ مثلا سورة في القرآن أو حتى آية،
1: نعم،
2: بينشرح صدره وبيفرح فيها وبيصير بيقولها في كل صلاة، لأن الصلاة بتفيد جدا جدا بهيك حالات. العلم بعد أحيان قد لا يصل لفهم الأسباب بتخلي الإنسان بيتجه الاتجاه هيدي.
1: نعم.
2: بيتعافى من أشياء كتيرة.
1: نعم.
2: ودواء بدون مال يعني
1: لسيما الأوراد
2: هكذا، بيشغل حاله بهالأشياء هيدي.
1: نعم.
2: بيرتاح نفسيا.
1: صحيح
2: بيرتاح. نعم،
1: بارك الله فيك. طيب شو أهمية النوم والروتين اليومي والعناية بالصحة الجسدية خلال فترات عدم الاستقرار المالي؟
2: هيدي أشياء لابد منها في الحياة. الروتين هو إذا بتلاحظي أنت الكبار في السن دائما عنده الروتين يومي، ما بيحبوا يتخطوا ولا بيحبوا يتعلموا جديد أشياء جديدة. يعني مثلا إذا عندك واحد عمره 60-70 سنة بتقولي له اليوم كنا المطلوب أنه نروح مثلا على بيت فلان أو على مشان نعمل هيك، بيقول لك بس ما نحن ما قلنا بالعادة. بيرفض السبب أول الأحيان. ليش؟ لأنك عم تغيري له منهاجه اليومي، الأشياء اللي بيعملها كل يوم.
1: نعم.
2: مش عدم محبته بالذهاب إلى زيارة الإنسان، بس ولكن لأنك غيرتي بدك تعطيه وقت حتى يفكر فيها، لحتى تركب على راسه. لحتى يمشي عليها بعدين. أما هيك دغري فرد هذا بيرفض بعد أحيان.
1: نعم.
2: ورفضه مش لأنه ما بده، بده إياها تمشي مع نفسيته أول شيء حتى.
1: نعم.
2: يعتاد عليها.
1: نعم.
2: فهالعادات هيدي والروتين اليومي بيخلي الإنسان يعمل أشياء كتيرة بدون أنه يضطر
1: أحيانا يفكر فيها.
2: يعني مثلا فيني أضرب لك مثل بسيط، اللي بيلعبوا كاراتيه مثلا، ليش بتظني أنه الرد الفعل عندهم قوي؟ يعني بمجرد ما حدا نسيها بده يضرب تلاقيه دغري أخذ خط
1: سريع.
2: الدفاع وكذا. لا، لأنه لحتى يوصل لمرحلة الدفاع هيدي، لحتى يوصل البلاك بيلت مثلا بده أقله 3 سنين. خلال هال3 سنين بيعمل الحركات ذاتها ما بتتغير، بتزيد، بدل هي ذاتها صار عنده روتين، صار بيعملها بدون ما يفكر فيها.
1: نعم.
2: مجرد ما لقى ايد دغري ايده بتسحب انه للدفاع. كذلك الامر الاشياء من هالناحيه هيدي.
1: نعم.
2: الروتين اليومي بيخلي الانسان يخفف من التفكير بالاشياء السوداء.
1: نعم.
2: بيصير عنده مجالات يفكر فيها الاشياء الاحسن.
1: نعم.
2: وللتدبير،
1: لا سيما في بعض الاشخاص اذا كانوا متوترين كثير عندهم هالتوتر والاكتئاب، احيان مثل ما كنت عم تقول يعني شيء بسيط منه انه ما فيك تقول لهم قبل بيوم او يومين او 3 او من الصباح الباكر انه عشيه بدنا نروح محل او بدنا نعمل هيك، بهالوقت معناتها عم تعطيهم وقت طويل لحتى يفكروا فيها، فما بيقدروا.
2: ما بس هيك،
1: ما بيتقبلوا هالكلام.
2: الحاله الذهنيه عند كبار السن كثير منهم بيصيروا بينسوا استكبروا بالسن. فبتلاقي عندهم الذاكرة الطويلة، يعني بيقدر يتذكر لما كان عمله 3 سنين و4 سنين و5 سنين. أما الذاكرة القريبة اللي صارت امبارح قبل امبارح شو أكلت امبارح إنك ما بعرف فأنت عم تجي تدخلي بالذاكرة الجديدة اللي بدك إنه تعا بكرة أو بعد بكرة، هو بيرفض إلا حتى هو يوصل للذاكرة القديمة أو الطويلة لحتى يقبل فيها. فمشان هيك بتقول الشغلة بعد يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام بتكون دخلت بهالمكان هذا اللي هو بده إياها، فبتصير بتمشي عنده أوكي صار بيمشي الحال.
1: نعم هو نحن يعني أنا القصد عم أتكلم على أشخاص منهم كتير كبار بالعمر، ولكن الضغوطات اليومية اللي هلأ نحن وصلنا لها بحسوا ما بيقدروا تقلون شيء قبل بوقت طويل.
2: اللي بيكون راسه مشغول كيف بده يلاقي عبكرة، كيف يدبر رغيف الخبز عبكرة، لما بدك تحكي معه أنه كيف المطلوب يلاقي شغلة تانية يمكن بيرفضها أول شيء وقف حتى نلاقي الخبز بعدين ما نفكر بالشغلة التانية. فمشان هيك رفضه ليس للممانعة ولكن رفضه للتوقيت بس.
1: نعم
2: بده بس شوية صبر عليه وبيمشي حاله بعدين. بس إذا دل الحاح لحتى نقل له شغلة جديدة فالرفض الدائم عنده
1: ما حيتقبله،
2: بيصير عنده الوتيرة والإرهاق الفكري وانه انا عم برفض انا عم سوي انا معنا انا كذا انا كذا مطلوب باقي ما بعرف فيني اعيش ما بعرف
1: ما انه مستعد يفكر
2: كله كتير. علي فبتصير عنده هالارهاق النفسي. نعم بيزيد عنده.
1: طيب كتير من الناس هن بيشعروا بالعجز عند لما بتكون اوضاعهم الماليه خارج سيطرتهم، فكيف فيهم يستعيدوا الشعور بالتحكم والقدره النفسيه؟
2: بالتدبير. بده يدبر، بيجي بيحط قلم وورقه، أنا عندي مدخول هالقدي، بيلزمني هالقدي رجل للسيارة، بيلزمني هالقدي بالشهر للكهرباء، بيلزمني هالقدي للمي، بيلزمني هالقدي ترابية للأرض، بيلزمني هالقدي للأكل، بيلزمني هالقدي أجار بيت، بيلزمني هالقدي كل هالأشياء هيدي.
1: نعم
2: في أشياء في نزل منها، مثلا من ناحية الأكتر الشيء الإنسان بينزل هو الأكل. بدل ما يأكل يوم لحمة بيأكل عدس يمشي الحال، بدل ما يأكل دجاج بالجمعة مرتين بيأكل مرة واحدة. بيحط بيأكل حمص بديله، الحمص أرخص مثلا
1: أو تخفيف
2: يعني.
1: من قصة المطاعم
2: فبيصير في ناس ما بتحب تروح المطاعم وفي ناس بتحب تأكل كل شيء من المطاعم. هلأ الجيل الجديد بيحب يروح على المطاعم أكثر من الجيل القديم.
1: صحيح
2: الجيل القديم لا بتقلي له مشي على المطعم بيستغرب إنه في أكل البيت لاش بدك تروح لهونيك.
1: نعم
2: بينما الجيل الجديد بتقلي له في أكل البيت لا أنا حابب أكل هونيك لأنه هونيك غير شكل لقمة جديدة وكذا. فهي النفسية وهي العقلية بتأثر أكيد.
1: أكيد
2: فبخلال التدبير حتى لو بدي يروح على المطعم بدل ما يروح مثلا مرتين بالجمعة يروح مرة.
1: صحيح
2: وبعض أحيان في يقدر يضحي مرة بالجمعتين. ليش؟ لحتى يقدر يزبط ماذا ما صار عنده البرنامج كامل متكامل وما بيعود فيه أشياء عم تضيقه بيرتاح نفسيا تلقائيا.
1: لا سيما صار في ناس مخصصين يعني لهالأمر ليساعدوك على إدارة الأعمال والحسابات.
2: في كتير ناس بتساعد بهالأشياء ولكن هو القبول عند الإنسان والرضا.
1: نعم
2: إذا بيقبل أنه يسمع لأنه كتير منهم بتركب راسه أنه لا حتى اللي بده يجي يصلح له بصير هو بده يصلح للي بده يصلح له، نفسيته ما بترضى هالشي وبيقول لك كرامتي أخي ما فيني، أو بيقول أنا بعرف فكر لوحدي ماني مضطر حدا يفكر عني. فمشان هيك يعني بصير بعد هالمشاكل وفي المساعدة موجودة بس نعم. بدك مين يرضى ياخدها.
1: صحيح. طيب هو غالبا بيؤدي الضغط المالي لتوتر داخل الأسرة، ليش يعد المال سبب شائع للخلافات؟ يمكن هيدا الأساس المال.
2: هو شوفي الأسر اللي فيها أولاد بيتأثروا دائما أكثر من غيره يمكن بعض الأحيان لأنه في شراكة بالنص إن كان رجل وإمرأة وأولاد. الإمرأة بعد أحيان بتضحي بعد أشياء والرجل يضحي بعد أشياء ما بيخلوا الأولاد يضحوا بشي، ولكن بعد أحيان التضحية الدائمة الانتظار أنا بخلي مرتي بس تضحي أنا ما فيني ضحي. فهذا بيوجد فرقة بين الرجل والمرأة. ليش بس أنا بتوصل لمرحلة أنا ما عاد فيني أحمل،
1: بصير في حساسيات بين بعضهم.
2: ما بس حساسيات بتوصل القصة أنه تفرط القصة. وهذا شيء منه منيح لأنه بالنتيجة المشكلة دلت موجودة وبترجع لما بالأسرة بتنفصل ويكون الأولاد راحوا مع الأم ولا مع الأب السال موجود التوتر وحيزيد أكتر لأنه ما عاد بيقدر الإنسان لوحده يقدر يأمن.
1: نعم
2: ما هو لما كانوا اثنين عم يقدروا يأمن ولما يصير واحد صار التأمين أقل فالمشكلة موجودة. وهذا اللي عم يفكك أكتر الأسر بهالأيام هيدي.
1: نعم
2: هو عدم وجود المادة الكافية للأشياء الضرورية في الحياة. نعم.
1: لسيما حاج كمان قالت أنه ما بيخلوا الأولاد أنه يشاركوهم بهالشي.
2: نعم.
1: اللي هو كمان غلط أنه الأولاد لما بتكبر المطلوب يحسسون بالمسؤولية، يخلون يساهموا معهم ببعض الدفعات حتى يخففوا عنهم، وحتى هن يمكن يتعلموا فيما بعد أنه هالأمور.
2: لا تنسي التكنولوجيا الموجودة الحديثة اختلفت عن أيام زمان. نحن أيامنا شو اللعب، يجيبوا لنا دولاب كاوتشوك نقص نص، يعطونا شقفة خشبة كرجوا والحقوا.
1: نعم.
2: نفرح عنا دولاب. هلأ بتلاقي الولد معه تليفون آخر موديل وعنده نعم. جيمز وعنده كذا، والأب بيقول له يا عمي روح بلا هالتليفون، أو الأم بتقول له كذا ما بيرضى الجيمز الأكس جيمز وما أعرف شو الأشياء. الزمن الموجودين فيه هلأ عم يعطوا الأشياء للأولاد، يمكن بتضيعهم بالمستقبل يمكن تفيدهم بالمستقبل حسب الاستعمال. نعم. لأنه دائما التكنولوجيا قد تكون نقمة وقد تكون دواء.
1: نعم.
2: وتكون شيء منيح حسب استعماله.
1: أكيد.
2: فالإنسان لما بده يعطي كل شيء بدون محاسبة بده يوصل لمحل ما بقى يرد حدا على حدا.
1: أكيد صحيح. شو النصيحة اللي بتقدمها للأزواج اللي بيواجهوا خلافات متكررة بسبب الضغوط المالية؟
2: الاتفاق، لأنه لحتى يوصل لمرحلة ما في ضغوطات بعيدة لابد أن يكون اتفاق. إن كان الزوج والزوجة اتفقوا على شغل معين، على شيء معين، مرة أنا ما بشتري العيد هذا، ما بشتري العيد الجاي بتشتري، وبالعكس ليش يعني بدل ما نشتري الاثنين هالعيد ومر، يعني في كأمر بسيط جدا.
1: نعم.
2: الولد مثلا بدل ما نشتري هاللعبة هايدي هلأ منقل له الجمعة المرة الجاية نشتري له اللعبة هايدي مثلا.
1: نعم.
2: في أشياء يعني فيهم يضحوا فيها وإن كان للأولاد.
1: نعم.
2: وفي الأشياء الضرورية هايدي كما بتن مثلا مثل دفع للمدرسة ما في يلعب فيه، لأنه إذا ما حط دفع المدرسة المدرسة بتقوله خد ابنك وروح عني.
1: صحيح.
2: أكثر المدارس بيمشوا على الطريق هيدي. ليش؟ لأنه كمان هن عندهم مصروف، ومشان ما يقعوا هن تحت البند هذا أنه نحن منا قادرين ما نكمل المدرسة، فبيضطر أنه يضغط عليك لحتى هو يمشي ويمشي لك ابنك.
1: نعم. طيب بالنسبة للأولاد، بما أنه عم نحكي عن الأولاد، هل بتظن أنه للوالدين أنه بيقدروا يتكلموا مع أولادهم بالنسبة لهالأمور والضغوطات المالية بطريقة يحكوا معهم بطريقة صادقة وبس بدون ما ينقلوا القلق للأولاد؟
2: شوفي، الأولاد كل ولد عنده عقل مختلف عن التاني. في منه اللي بيمشي ورا المنطق، في منه اللي بيمشي ورا العقل، في منه ما بيمشي ولا أي شغلة معروفة. بيطلع برأسه شغلة بيطلع فيها بدل ماشي. شوفي كتير من المشاكل اللي عم تصير، وناس عم تفوت على الحبوس والسرقات
1: والقتل،
2: القتل، وهلأ دارج أكتر شيء حمل السكاكين والضرب والقتل.
1: للأسف
2: كلها هيدي سوا، هيدي نتيجة الضغط اللي صار وخليهم يهربوا. الأهل منهم قادرين يكفوا حتى لو كانوا قادرين، بس ولكن الضغط الموجود موجود. فالولد بده يهرب، بده يطلع محل برا، بيقول لك أخي أنا ما بدي أمشي بطريق دراجز مثلاً، فبيروح بيمشي بطريق الأخذ بالقوة، سرقة أو الضرب. جاي عبلي يكون عنده سيارة، أبوه ما قادر يجيب له سيارة، لا هو قادر يصمد مصاري حق السيارة وساب المدرسة. إذا أخذ سيارة دور ودل ماشي فيها بيكذر بيشتح وين من كان، كيف معه سيارة بس عمل شغلة مخالفة للقانون.
1: نعم.
2: بتأثر عليه في حياته المستقبلية وعلى مستقبله أكتر من الضغط اللي كان موجود عنده اللي فلتوا بها أشياء سخيفة.
1: صحيح صحيح. طب شو هي الطرق الصحية اللي بيقدروا العائلات من خلالها دعم بعض البعض نفسيا خلال الأوقات الصعبة
2: كعائلة وحدة؟ شوفي، التواجد أيام زمان لما كنا الناس تشي تتغدى ولا تتعشى كانوا الكل يعدوا على صفرة وحدة.
1: صحيح.
2: إن كان على الطبلية على الأرض ولا إن كان على الفرش مثل ما يسموه، على طاولة الأكل، القعدة هيدي كل واحد بيقول كلمة، بصير في اتفاقات مبطنة.
1: نعم.
2: وفهم لكل الموجودين على شغلة معينة،
1: بصير في تآلف كمان بين بعض.
2: بينما هلأ أكثر الناس ما بقى تقعد هالقعدة، الأب بيأكل لواحد، الأم بتأكل لواحد، الأولاد بيطلعوا بيأكلوا برا ولا بيأكلوا جوا ولا كذا، قليل حتى يصير في اجتماعات.
1: صحيح.
2: هالشي البسيط اللي هو القعدة على الطاولة والأكل ما عادت تصير، فمشان هيك كل واحد صار بيطلع بيغني على ليلة لوحده. فأول طريق بده يمشي فيها الواحد لما بيقعد بالعيلة كعيلة كوحدة متكاملة، بيقعدوا بيحكوا مع بعضهم شو اللي فينا نعمله ككل، منساعد بعضنا وعنا مرجع. نحن عنا أي شغلة بدنا نعملها منقول هل يدي حرام ولا حلال، عنا المرجع الديني.
1: أكيد.
2: وهذا بيساعدنا.
1: طيب بيقولوا أنه بيشعر كتير من الناس بالخجل لما بيتكلموا عن مشاكل المال، ليش تنعد هذه مشاعر عائق كبير؟
2: لأنه حسب التربية الشرقية اللي إحنا منعيشها منا متعودين نشكي الأمور الشخصية اللي بقلب البيت لبرا، وبذات الوقت الأمور المالية لما الإنسان بيحكي إنه هو عنده نقص مادي في شيء معين ما عم يقدر يأمن للبيت، فبيحس وكأنه نوع من أنواع الشحاذة، كأنه عم يشحد. هو بيكون مستحي من نفسه لأنه عم يطلب أو عم يفتش، واللي بيطلع عليه كمان النظرة التانية إنه بيخليه يخجل إنه عم يطلعوا فيني بطريقة كأنه أنا شحاد عم أطلب منه شغلة. نظرة التكبر اللي بينظر فيها البعض للي بيطلب مساعدة، لك لك لك هذا شو عم يطلب مثلا، فهذا بتخلي الفنس أو الحدود موجودة. هذا بيستحي وهذا عنده نوع من أنواع شفت الحال أو التكبر أو كذا، فلما بيتصادموا اثنين مع بعضهم لا هذا بيقدر يوصل لهان ولا هذا بيقدر يوصل لهان، فبصي المشكلة محصورة وبتزيد. ما ألا حل، ما عم يحلوها ولا عم جرب يحلوها. وكذلك الطريقة اللي ربيوا فيها الناس الشرقيين اللي عندهم كتير أشياء من الكرامة، الكرامة النفسية، الكرامة العائلية، الكرامة الأسرية، كل هالأشياء موجودة بالإنسان، بيقول لك أفضل أني موت وما أطلب.
1: أو أحيانا قد تكون الشخص عنده أصدقائه هن بحالة مادية جيدة، فيمكن بيحاول هو أنه بده يكون مثلهم.
2: هذا في بعض الناس نعم بيحبوا لما بيكون في واحد نافخ بحاله أنه هو اشترى سيارة موديل ما عارف قديش، التاني بيشعر بحاله أنه هو أصغر منه في الحجم ولا بالمقام ولا كذا، فبيحب أنه يساري أو يمشي بطريقته، فبيروح بيجي بيحط على قلبه مثل ما منقول هم زيادة ودين زيادة لحتى يصير مثل ما أنه بحاجة لهالشيء.
1: نعم نعم، مش ما يحس حاله أنه هو دون يعني.
2: الإنسان رزقه معلوم.
1: نعم.
2: لو ركض هل لآخر الدنيا لحتى يقدر يزيده بدون مشيئة الله ما حيزيد، فعليه الرضا بما قسم له
1: أكيد
2: لحتى يرتاح نفسيا ويقدر يعطي.
1: نعم. طيب برأيك إمتن بيكون الوقت مناسب للشخص بمراجعة أخصائي نفسي بسبب الضغط المالي؟
2: لما الإنسان بيوصل لمرحلة عادة ما بيعرف حاله إنه الضغط المالي أثر عليه نفسيا. أكثر الناس ما بتعرف هالقصة هيدي إلا لما بتوصل للآلام اللي تطلع بالسطر. ساعتها بيروح الدكتور الإكسبرينس اللي عنده بيعرف شو هي، وبيعرف إنه عنده مشاكل، وبيعرف إنه أشياء مادية، وبيعرف إنه كذا، بيحاول إنه يعطيه، خصوصا إذا كان الدكتور يعني قريب منه أو دكتوره الخاص.
1: نعم.
2: بيعطوه أدوية لحتى يخفف الآلام الصدرية، وبيعطوه بعد أحيان الأعصاب لحتى يفكر أقل. فهيدي بتكون هون المشكلة تفاقمت لدرجة ما بقى تتعالج إلا من خلال الأدوية.
1: هل هي الأدوية الحل؟
2: الأدوية هي ما بتروح المرض. الأدوية هيدي بتخفف الآثار الجانبية تبعيته،
1: ما حتحل المشكلة كلها.
2: المشكلة كلها تسوها في عقل الإنسان وفي نفسه، وأضبط الأشياء لحتى يقدر يتخلص من هالمشاكل هيدي.
1: قناعة.
2: القناعة.
1: سبحان الله. نعم شيء أكيد. كيف بيساعد الجمع بين الدعم النفسي والمشورة المالية أو الخدمات المجتمعية بتحسين الوضع العام للفرد؟
2: المطلوب يكون عنده انفتاح على الأصدقاء، على الأسر، على الكوميونتي، على المساجد. لما بيروح هيدي وبيسمع من هون ومن هون ومن هون كل هالأشياء بينسى أكثر الهموم الموجودة فيه. في ناس لما بيكون عندهم هم بيهربوا للمسجد. نعم. بيقعدوا بيصلوا فيه زيادة عن المطلوب يعني. بيقول لك يا أخي أنا هون برتاح نفسيا.
1: نعم.
2: فمعناته هيدي المساعدة الأولية، إن كان هناك في شيخ بيسألوا، إن كان في أصحاب بيقعدوا بيشربوا قهوة. كتير بيجوا على وقت الصبح الختيارية بيقعدوا بعد ما بيصلوا الفجر بيقعدوا بيتسلوا بيشربوا. نعم. قهوة، بيقرأوا قرآن مع بعضهم، وهذا الشيء بيساعدهم.
1: نعم.
2: على أنهم الهموم ما تأثر عليهم وتسيطر عليهم.
1: نعم.
2: فهذا طريقة من الطرق.
1: قد الشيخ أحيانا يعطي ورد معين
2: هكذا. هلأ الأوراد في أشياء أوراد في إلى منافع خاصة. نعم. بأشياء كتيرة.
1: نعم.
2: الشيخ هو بيقدر يفهم من هالإنسان شو هو اللي لازم له يعطيه.
1: نعم أكيد، يعني أول وآخر على المدين
2: هكذا.
1: نعم نعم. طيب أخيرا حاج غسان، شو هي الرسالة اللي أنت بتحب تشارك فيها المستمعين اللي بيشعروا بالقلق أو الإرهاق بسبب أوضاعهم المالية؟
2: يعني أي مشكلة تطرق الإنسان في حياته، كنا نسمع ما في شجرة كبرت ووصلت للسماء، معناتها أي شغلة موجودة بيقدر الإنسان يخفف منها. تقرب من ربه، من رب الإنسان بالعبادات بيساعد جدا جدا.
1: نعم.
2: كذلك الأمر مصاحبة الناس اللي عندهم تقوى.
1: نعم.
2: بيخفف عنه. كذلك الأمر المجموعة الناس اللي بينتمي إليها واللي بيروح معها واللي بيعيش هو وياها والصحبة والكذا، كلها بتأثر على نفسيته بطريقة إيجابية.
1: نعم.
2: بتخليه أوتوماتيكلي يبعد عن كل الأفكار السوداء. نعم. وبتخفف عنه كتير من الضغوطات.
1: نعم. سبحان الله، هو ومن يتق الله
2: يجعل له مخرج.
1: هيدا هو، سبحان الله. بارك الله فيك حاج غسان على الأجوبة اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله تعالى يعني منتمنى تكون ساعدت المستمعين اللي هن عم يسمعونا.
2: إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا على استضافتي.
1: بارك الله فيك.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وبقائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا. واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: Oh no, your tyres are looking a little bowed.
2: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
1: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
1: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
1: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: A 2MFM sponsor.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي تليفون 9750-7938.
0: A2MFM sponsor.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة

0: أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رسم تقرير جديد صورة متباينة لسوق الإيجار في سيدني، مع تسجيل ارتفاعات حادة في بعض الضواحي مقابل انخفاض الإيجارات في أخرى، وسط توقعات باستمرار الضغوط على السوق، حيث إن متوسط إيجار المنازل ارتفع إلى 850 دولاراً أسترالياً أسبوعياً، فيما بلغ متوسط إيجار الشقق 780 دولاراً، مسجلاً أكبر زيادة ربع سنوية منذ 3 سنوات. ورأى خبراء أن التغييرات الضريبية وارتفاع كلفة الاحتياط بالعقارات دفعا ملاك العقارات إلى رفع الإيجارات، في حين شهدت بعض الضواحي انخفاضا في الأسعار بعد وصولها إلى سقف القدرة على التحمل، ما دفع المستأجرين إلى البحث عن بدائل أقل كلفة وسط توقعات باستمرار التحديات في سوق الإيجار خلال الفترة المقبلة. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز تسريع مشاريع تطوير مدينة برادفيلد سيتي ومنطقة وسط غرب سيدني الجوية في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعات المتقدمة والابتكار وتوفير فرص عمل جديدة. ويشمل المشروع إنشاء مبنى متطور يضم أول منشأة تجارية في أستراليا لتغليف أشباه الموصلات، إلى جانب توسيع مرافق التصنيع المتقدم وتوفير مساحات للشركات التقنية والبحثية. وفي السياق نفسه، وافقت الحكومة على إنشاء مجمع صناعي بقيمة 1 مليار دولار أسترالي، يتوقع أن يوفر أكثر من 6300 فرصة عمل دائمة بحلول عام 2032، وذلك ضمن خطة أوسع تستهدف استقطاب استثمارات تقدر ب 31 مليار دولار ودعم نحو 200 ألف وظيفة في منطقة وسط غرب سيدني.

تصدر التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مشهد التطورات بعد مقتل عسكريين أمريكيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن، وهو ما دفع واشنطن إلى شن ضربات جديدة على مواقع عسكرية وإيرانية في تطور ينذر باتساع دائرة المواجهة. وفي السياق نفسه ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا متزايدة في ظل استمرار العمليات العسكرية وغياب أي مؤشرات على استئناف المسار الدبلوماسي مع استمرار التبادل العسكري بين الجانبين. وأما على الجبهة الإسرائيلية فقد كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أزمة مالية دفعت قيادة المنطقة الشمالية ووزارة الحرب إلى وقف مشروع تحصين 11 موقعا عسكريا على الحدود مع لبنان بعد توقف الدفع للشركة المنفذة، في وقت حذرت فيه مصادر عسكرية من أن ذلك يزيد من انكشاف مواقع تعد ذات أهمية استراتيجية. وفي الضفة الغربية تواصلت ممارسات المستوطنين وقوات الاحتلال، إذ أحرق مستوطنون مسجدا ومنازل واعتدوا على مواطنين وممتلكاتهم في الخليل ونابلس وسرقوا رؤوسا من الماشية، وذلك وسط حماية قوات الاحتلال. وفي تطور متصل أحرق الجيش الإسرائيلي عشرات أشجار الزيتون في قرية دير قديس غرب رام الله بعد إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، كما منع طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى موقع الحريق في وقت تتواصل فيه الاقتحامات والاعتقالات والانتهاكات في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وفي جنوب سوريا توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي وأطلقت قذيفتين نحو محيط بلدة الحميدية، كما نصبت حاجزا في قرية الصمدانية الشرقية لتفتيش المارة في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات على امتداد جنوب سوريا. أخيرا دعا وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إلى فتح نقاش وطني حول الأسلحة النووية، منتقدا المبادئ غير النووية المعتمدة في البلاد في خطوة تعكس تحولا في التوجه الدفاعي لطوكيو وتثير تحذيرات من تسارع عسكرة اليابان. أعزائي المتابعين، هذا خضر الكردي يشكركم على طيب المتابعة، ومن خلف المذياع أوجه لكم تحية وأستحفظكم الله تعالى.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.
5: زيت زيت

الجساسة. وما الجساسة؟ قالوا لها: وما الجساسة؟ قالت: انطلقوا إلى هذا الرجل فإنه إلى خبركم بالأشواق. فوجدوا إنسانا ضخما مربوطا، وصار يسألهم عن بعض الأمور. قال لهم: أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال لهم: أقاتله العرب؟ قالوا له: نعم. قال لهم: كيف صنع بهم؟ قالوا له: إنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: هذا الرجل المربوط خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح الدجال. قال لهم: قال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. فعندئذ يخرج الأعور الدجال، وإنها العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى. يخرج الدجال، وأي فتنة فتنته. وقد ورد أن الله جعل علامة تدل على قرب ظهوره، فقبل أن يخرج الدجال بثلاث سنوات تحبس السماء ثلث مائها، وقبل ظهوره بسنتين تحبس السماء ثلثي مائها، وقبل ظهوره بسنة تحبس السماء كل مائها. قحط ومجاعة وشدة وضيق عند ظهوره. ماذا يفعل المؤمن؟ يشبع حينئذ بتسبيح الله وتقديسه. يقوم ذلك مقام الأكل للمؤمن. ويخرج الدجال فيسير في الأرض فلا يترك قرية إلا دخلها. قال نبينا: إلا مكة والمدينة. كلما أراد الدخول إليهما استقبله ملك، ملك بيده السيف صلتا، أي مجردا، يصد الدجال عن الدخول، فلا يستطيع الدخول للمدينة كما قال رسول الله. ثم قال النبي: هذه طيبة. إنها المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وهنا سؤال: من أين يخرج الدجال؟ يخرج من قبل المشرق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يخرج من قبل المشرق للمدينة، يتوجه للمدينة، فتصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهناك يهلك. وفي زمانه تحصل فتن عظيمة. كم مدة مكث الدجال؟ بعد ظهوره يمكث 40 يوما، لكن اليوم الأول يكون كسنة، واليوم الثاني يكون كشهر، واليوم الثالث يكون كأسبوع، ثم بقية الأيام كأيامنا هذه. وتظهر الفتن، فيقول الدجال للسماء: أمطري فتمطر،
ويقول للأرض أنبتي زرعك فتنبت، ليس لأنه على حق. هو اسمه مسيح الدجل، مسيح الكذب، الأعور الدجال، هو ليس بصادق، ولكن تظهر على يده الخوارق ابتلاء من الله للعباد، حتى يظهر للناس من يثبت على دينه ومن يفتتن بفتنة الأعور الدجال، فيعطيه الله الخوارق ابتلاء للعباد، وليس لأنه على حق. ومن فتنه أن الدجال يخرج له رجل هو خير الناس يومئذ، وهو أرفع الناس درجة من هذه الأمة يوم القيامة، يقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله عنه. يقول الدجال لأصحابه أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يقولون للدجال لا، فيقتله الدجال ويقطعه نصفين، ثم يعيده الدجال كما كان بقدرة الله، وهذا ابتلاء من الله للعباد. فيقول هذا الرجل والله إني اليوم أشد بصيرة أنك الدجال، فيريد الدجال قتله فلا يستطيع ذلك. من هو هذا الرجل؟ قال الإمام مسلم يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. هذا الدجال الذي يظهر يكون معه نهران يجريان أحدهما من ماء والآخر من نار. ماذا يفعل المؤمن؟ ليغمض عينيه وليأتي النهر الذي من نار، فإنه يكون سلاما عليه في ذلك الوقت ويكون ماء. ومن جملة فتنه يأتي الدجال لأعرابي فيقول له أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك أتشهد أني ربك؟ يقول له نعم، فيتمثل له أي للأعرابي شيطانان يتشكلان بصورة أبيه وأمه ويقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. الله أكبر، الله أكبر، كيف السبيل إلى الحفظ من فتنة الدجال؟ الجواب، قال صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم أي حفظ من الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم أي في الصلاة فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وبعد مكث الدجال 40 يوما المسلمون في ضيق، ومن اتبع الدجال في سعة، كل ذلك ابتلاء من الله للعباد. ولكن بعد 40 يوما نبي الله حبيب الله المسيح ابن مريم يقول للدجال إن لي فيك ضربة
لم تسبقني إليها، فيتبع نبي الله الدجال ويقتله في فلسطين في باب اللد، ويموت الدجال حينئذ. وماذا بعد ذلك؟ ومن هو نبي الله عيسى عليه السلام؟ وما هي العلامة الثانية؟ فاسمع، فوالله إنها اقتربت.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ثم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سؤال أصحابه له عن 70,000 الذين يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب في حديث طويل، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: أنا منهم يا رسول الله. فقال: أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال: أنا منهم يا رسول الله. فقال: سبقك بها عكاشة. ومعنى الحديث أنهم يتجنبون الكي للتداوي والرقية الفاسدة، ويتجنبون الطيرة، أي التشاؤم بنحو مرور الطير من اليمين إلى اليسار إذا خرج لحاجته. والتوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه، كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر له من التسبب. ففي الصحيحين من حديث الزبير رضي الله عنه: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي صحيح البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
9: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبنائكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
8: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
9: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: أصبحت اليوم منتشرة بشكل كبير، وغالباً ما تتم عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمنصات الإلكترونية. ويواجه الأشخاص الضعفاء صعوبة في التمييز بين الرسائل الحقيقية والرسائل الاحتيالية، خاصة إذا كانت هذه الرسائل تبدو رسمية وتحتوي على شعارات جهات حكومية أو مؤسسات معروفة. وغالباً ما يستخدم المحتالون أساليب الضغط والإلحاح لدفع الضحية إلى التصرف بسرعة دون التفكير الكافي. كما توضح أفندا أن كبار السن يميلون إلى الثقة بالشخص الذي يتواصل معهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للخداع. بالإضافة إلى ذلك، فإن حاجز اللغة وقلة المعرفة بالأنظمة الأسترالية وضعف المهارات الرقمية لدى بعض المهاجرين الجدد يزيد من احتمال تعرضهم للاحتيال. ولمواجهة هذه المشاكل، تركز الجمعية بشكل كبير على التوعية والتعليم، حيث تنظم ورش عمل وجلسات تدريبية تساعد المشاركين على التعرف على رسائل الاحتيال وكيفية اكتشافها. ويتعلم المشاركون استراتيجيات مهمة مثل التوقف قبل الرد على الرسائل المشبوهة والتحقق من هوية المرسل وعدم مشاركة المعلومات الشخصية بسهولة واستخدام كلمات مرور قوية باسورد مع المصادقة الثنائية. كما تحرص الجمعية على تقديم هذه البرامج بطريقة مناسبة ثقافياً ولغوية من خلال توفير مواد تعليمية بلغات متعددة وشرح مبسط يسمح للمشاركين بفهم الموضوع بسهولة. وتوفر هذه الجلسات أيضاً بيئة آمنة يستطيع فيها الأفراد المشاركة في تجاربهم والتعلم من بعضهم البعض. وعندما يقع أحد العملاء ضحية لعملية احتيال، تعمل الجمعية على دعمه بطريقة إنسانية وغير حكمية، حيث يتم طمأنة الضحية بأن هذه الحوادث يمكن أن تحدث لأي شخص، وتشجيعه على التحدث عما حدث دون الشعور بالخجل أو الإحراج. وفي بعض الحالات يتم إشراك أفراد العائلة في الدعم، مع الحرص دائماً على أخذ موافقة العميل قبل اتخاذ أي خطوة. وتقول أفندا أن الخطوات العملية التي توصي بها الجمعية في حال التعرض للاحتيال: الاتصال فوراً بالبنك أو مزود البطاقة لإيقاف أي معاملات مالية والإبلاغ عن الحادثة، والتواصل مع الجهات المختصة التي تقدم الدعم لضحايا الاحتيالات الإلكترونية. ورغم أن استعادة الأموال المسروقة ليست دائماً ممكنة، فإن هذه الإجراءات تساعد في منع حدوث خسائر إضافية. وتوضح المقابلة أيضاً أن عمليات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيداً مع تطور التكنولوجيا، فالمحتالون أصبحوا قادرين على تقليد رسائل المؤسسات الحكومية مثل الجهات الضريبية أو خدمات الضمان الاجتماعي، مما يجعل الرسائل تبدو حقيقية جداً ويصعب اكتشافها. وأضافت أفندا بأن المخاطر لا تقتصر على الاحتيال الإلكتروني فقط، إذ تشير المقابلة إلى حالات استغلال مالي من قبل أفراد العائلة، حيث قد يستغل أحد الأقارب ثقة الشخص المسن أو ضعفه لسحب أموال منه دون علمه بالكامل. وفي مثل هذه الحالات يتم الإبلاغ عن الأمر للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحية. وفي الختام، تؤكد أفندا أن التوعية الرقمية والمالية أصبحت مهمة جداً في المجتمع الحديث، فكلما زادت معرفة الناس بأساليب الاحتيال وطرق الحماية، قل احتمال وقوعهم ضحية لها. لذلك تستمر الجمعية في تنظيم ورش العمل والبرامج التوعوية لمساعدة المجتمع على البقاء آمناً في عالم رقمي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
1: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

مستمعينا الكرام، على مدار العام الماضي شهدت أستراليا 1500 اعتداء إلكتروني متعلق بالكوفيد 19. وبالنظر إلى ذلك، فإن متطلبات متخصصي الأمن السبراني المدربين والمعتمدين في أستراليا لم تكن أكبر من أي وقت مضى، إذ قد أصبحت الاعتداءات الإلكترونية أمراً تجارياً مربحاً للمجرمين. وزادت الهجمات في أستراليا بنسبة 13% خلال العام الماضي وحده. يكشف تقرير التهديد السبراني السنوي لعام 2021 والصادر عن مؤسسة الـ ACSC أن الأستراليين يقعون ضحية لاعتداء إلكتروني كل 8 دقائق. والمثير للدهشة أن ولاية كوينزلاند الهادئة عادة هي مستهدفة في أغلب الأحيان، مع ما يقرب من ثلث هذه الجرائم الإلكترونية، أي 30% والمبلغ عنها، تليها فيكتوريا بنسبة 29% ونيو ساوث ويلز بنسبة 18%. لمناقشة هذا الموضوع سنتحدث بعد قليل مع كريس زالابيراس، أخصائي تدريب الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات في كونينج سولوشنز. كريس سيتكلم عن المناخ الحالي للأمن السبراني في أستراليا ويوصي الشركات بكيفية التعامل معها.

0: Welcome to 2MFM, Chris.
1: Hi, a pleasure to be here.
0: Chris, can you please tell us first about the recent report findings?
1: The report by the Australian Cybersecurity Compliance Team state that Australians fall victim to cyber attacks every 8 minutes. Now, that's around 180 attacks per day, which is quite massive. And to break down those numbers even further by state basis, 30% in Queensland, 29% in Victoria, and 18% in New South Wales.
0: بداية طلبت من كريس أن يخبرنا عن نتائج هذه الدراسة الحديثة، فقال إن التقرير الذي أعده فريق التقيد بالأمن السيبراني ذكر أن هناك أسترالياً واحداً يقع فريسة للاعتداء السيبراني كل 8 دقائق، أي ما يعادل 180 اعتداء يومياً، وهذا كثير جداً. ولكي نوزع هذه الأرقام بحسب الولايات، نقول أن هناك 30% من هذه الاعتداءات تحصل في كوينزلاند، 29 منها تحصل في فيكتوريا، و 18% منها تحصل في نيو ساوث ويلز. Chris, why is it important for Australians to be made aware of these crimes?
1: Attacks have increased in Australia by 13% in the past year, and criminals continue to improve their tactics, especially on businesses and vulnerable Australians, especially whilst working at home. Now, awareness is the key for everyone across all levels, not just technical IT staff, as we do know that reports can be undisclosed, especially from businesses who are reluctant disclosing that information out there, which can result in funding the criminals even further due to ransom payments.
0: ثم سألت كريس ما يلي: لماذا هو مهم أن يكون الأستراليون على دراية بهذا النوع من الجرائم؟ فأجاب: لقد ازدادت الاعتداءات في أستراليا بنسبة 13% خلال السنة الماضية، ويتابع المجرمون تقوية تكتيكاتهم خاصة ضد أصحاب الأعمال التجارية والأشخاص الضعفاء، لا سيما أثناء فترة عملهم من المنزل. ثم أضاف: إن التوعية هي أمر مهم للجميع من كل طبقات المجتمع، وليس فقط للأشخاص المختصين بتكنولوجيا المعلومات المسماة الـIT، لأننا نعلم أن الكثير من الأمور لا يبلغ عنها، خاصة من قبل أصحاب الأعمال التجارية الذين يتكتمون على هذه الأمور، ما يؤدي إلى حصول هؤلاء المجرمين على أموال إضافية بسبب دفعات الفدية التي يحصلون عليها من قبل المعتدى عليهم. Chris, how can Australians be doing more to better prepare and prevent becoming a victim?
1: It is beneficial to look at a few key points that sound simplistic, but they are really important to get on top of. And one of them is updating software for all devices, training up all staff members and teams across an organisation, and also obviously training up your IT staff with the most up-to-date technical skills. And other points are identifying and securing entry points to data, such as cloud servers, and also limiting the number of external devices that may hold sensitive information.
0: ثم توجهت إلى كريس بالسؤال التالي: ماذا يستطيع الأستراليون فعله ليحموا أنفسهم من أن يصبحوا فريسة لهذه الاعتداءات؟ أجاب: من المفيد النظر إلى بعض الأمور المهمة التي قد تبدو سهلة للقيام بها، مثلا تحديث برامج كل الأجهزة المستعملة، أيضا تدريب كل الموظفين والفرق العاملة في كل المؤسسات، وبالتأكيد تدريب العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات الـIT لكي يتمتعوا بأحدث المهارات. ثم أضاف: وهناك أمور أخرى مثل إدخال المعلومات على شبكة أمان مثل الـiCloud Service، وأيضا تقليص استعمال الأجهزة الخارجية قدر المستطاع.

0: Chris, how can training help to prevent and respond to a cyber attack?
1: Training is very important to combating this issue as a whole. Now, it gives individuals as well as businesses a better understanding about the attacks and also help prepare or notice the warning signs before an actual attack. At Koenig Solutions, cybersecurity is a very popular offering we have, but with an increase of attacks, there is more urgency to ensure everyone is protected.
0: ثم سألت كريس ما يلي كيف يمكن أن يساعد التدريب في منع الهجمات السيبرانية والرد عليها؟ أجاب إن التدريب مهم جدا لمكافحة هذه الاعتداءات ولذا ينبغي أن يكون هناك تفهم جيد من قبل الأفراد والأعمال التجارية لهذه الاعتداءات وأيضا التحضير ومعرفة الإشارات التي تنذر باعتداء سيبراني ونحن في مؤسستنا نقدم تدريبا على الأمن السيبراني ومع زيادة الاعتداءات أؤكد أن هناك حاجة ملحة لتأمين الحماية للجميع. Finally, Chris, where can Australians go to learn more about cybersecurity courses on offer?
1: We offer an extensive range of cybersecurity courses that can suit all platforms within a workplace or home office. You can find courses at koenig-solutions.com, and we have a large variety of courses listed on there that suits people from all levels.
0: وأخيرا سألت كريس أين يستطيع الأستراليون الاطلاع على هذه الدورات التدريبية أجاب نحن نؤمن مجموعة من الدورات التدريبية التي تناسب أمكنة العمل أو للذين يعملون من منازلهم يمكنكم الاطلاع على هذه الدورات من خلال موقعنا الإلكتروني ولدينا أيضا لائحة بدورات تناسب الناس من مختلف الطبقات

0: A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and views. News and views.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: فضل يا جار، اشرب شاي،
6: صب ودوقني.
7: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
7: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
8: Sponsoring 2MFM.
9: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: Sponsoring 2MFM.
10: Oh no, your tyres are looking a little bold.
9: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
10: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
9: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
10: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
11: Mention 2MFM on your next visit
9: to unlock instant discounts.
11: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.
8: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspire Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اعلم رحمك الله أن علم الدين يؤخذ من أهل المعرفة ولا يؤخذ من أي إنسان، لذلك قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن سيرين رضي الله عنه، وهو الإمام التابعي الجليل، قال: اعلم أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ففي بعض الكتب ويجري على ألسنة بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من تقبيل اليد، وهذا كذب، فالرسول قبلت يده ورجله ورأسه، والصحابة أيضا كان عندهم التقبيل. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، لكن كان له عناية باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد وفاة الرسول كان له عناية بمجالسة أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة لقيه زيد بن ثابت الذي هو من علماء الصحابة، وكان أكبر عمرا من عبد الله بن عباس، فقبل يد عبد الله بن عباس لأنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بيت رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب إلى فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم إليه وتقبله وتجلسه في مكانها، وهو عليه الصلاة والسلام لما كانت تذهب إليه كان يقوم إليها يقبلها ويجلسها مكانه. وعلي رضي الله عنه قبل يد العباس ورجله وقال: يا عم ارض عني. وبين علي والعباس مراتب كثيرة، علي أفضل منه بكثير. أما أولئك الذين يحرفون شريعة الله، الذين يقولون الرسول منع من تقبيل اليد، فهم كاذبون. وبعض الناس أيضا يقولون لا يجوز القيام لمن دخل، وهؤلاء أيضا يحرفون الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام إذا كان الذي يقام له يجلس هو، والذين قاموا له يبقون واقفين حتى يغادر الذي قام له، كملوك الحبشة والروم وفارس. الناس القائمون للملك يبقون قائمين حتى يفارق المجلس، هذا حرام، هذا فعل المتكبرين. أما القيام لأهل الفضل فليس على هذا الوجه، فهو جائز. أما تقبيل يد الرجل الغني لأجل غناه فهذا الأمر مذموم شرعا، أي مكروه، لكنه ليس حراما. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أصحاب الجنة أي أصحاب البستان، والمراد هنا بستان في الأرض، فالجنة البستان من الشجر والنخل المتكاثف. هذا التركيب من الجيم والنون والنون هو دائر على معنى الستر، فسميت الجنة جنة لاستتار أرضها بالأشجار، كذلك الجن سموا بذلك لاستتارهم عن أعيننا، ففي لفظ الجن نجد الجيم والنون والنون، كذلك الجنين في بطن أمه سمي بذلك لاستتاره، فنجد في لفظ الجنين الجيم والنون والنون وهكذا. فإذا هذا التركيب من الجيم والنون والنون هو دائر على معنى الستر، وكذلك المجنون سمي مجنونا لاستتار عقله، فنجد في كلمة الجنون الجيم والنون والنون أيضا. فهذه الكلمات اشتقت من مادة واحدة مع اختلاف معانيها، وسميت دار الثواب للمؤمنين في الآخرة جنة لما فيها من الجنان. وأما قصة أصحاب البستان فإن أهل التفسير ذكروا أن رجلا كان بناحية اليمن له بستان وكان مؤمنا، وذلك بعد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل عند الحصاد يجعل نصيبا للفقراء والمساكين، كان يؤدي الزكاة بل وكان يزيد على الزكاة. فلما مات هذا الأب ورثه بنوه وقالوا: والله إن المال لقليل وإن العيال لكثير، وإنما كان أبونا يفعل هذا الأمر إذ كان المال كثيرا والعيال قليلا، وأما إذا قل المال وكثر العيال فإنا لا نستطيع أن نفعل هذا. فعزموا فيما بينهم أن يمنعوا الزكاة وأن يخرجوا صباحا ليقطعوا ثمر البستان قبل أن يعلم الفقراء بذلك. فحين وصلوا إلى بستانهم وجدوه قد احترق، فقال الله عز وجل: إنا بلوناهم، أي بلونا أهل مكة وامتحناهم واختبرناهم، والمعنى أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليبطروا، فلما بطروا وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط. كما بلونا أصحاب الجنة، أي كما امتحنا أصحاب الجنة أي أصحاب البستان كما قلنا. ومعنى إذ أقسموا أي حلفوا فيما بينهم، ليصرمنها مصبحين أي ليقطعن ثمرها وقت الصباح كي لا يشعر بهم المساكين، لأنهم لا يريدون أن يعطوا الفقراء الزكاة. ثم قال الله عز وجل: ولا يستثنون، أي ولا يقولون إن شاء الله، ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله. وسمي قول إن شاء الله استثناء لأنه يؤدي مؤدى الاستثناء، من حيث إن معنى قولك لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد. مثلا إذا قلت سأذهب غدا إن شاء الله إلى زيد، هو في معنى قولك لن أذهب إلى زيد غدا إلا أن يشاء الله، لذلك يسمى قول إن شاء الله استثناء. ولهذا فسر قوله تعالى: ولا يستثنون ولا يقولون إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طاف عليها أي على جنتهم أي على بستانهم طائف من ربك أي طارق من ربك من أمر الله عز وجل، أي بعث الله على البستان نارا فاحترق فصار أسود وهم نائمون لا يعلمون بما حصل. فأصبحت كالصريم أي أصبحت جنتهم كالليل الأسود. فتنادوا مصبحين أي دعا بعضهم بعضا إلى المضي إلى ميعادهم لما أصبحوا، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي باكروا بالخروج وقت الغداة على الثمار والزرع إن كنتم قاطعين ثماركم.
فانطلقوا وهم يتخافتون. مضوا وذهبوا إلى حرفهم وهم يخفون كلامهم، يسرونه لئلا يعلم بهم أحد من الفقراء والمساكين. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يتخافتون ويقولون لا يدخلنها، أي الجنة، لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي لا تمكنوهم من الدخول فيدخلوا. وغدوا على حرد قادرين، أي ساروا إلى جنتهم غدوة على أمر قد قصدوه واعتمدوه واستسروه بينهم، وهم يظنون في أنفسهم القدرة على صرمها، على قطع ثمارها، وأنهم تمكنوا من مرادهم. ويحتمل أن يكون معنى قادرين من التقدير بمعنى التضييق. كلمة قدر تأتي بمعنى ضيق، كما قال الله عز وجل: فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. فيحتمل أن يكون المعنى مضيقين على المساكين، إذ حرموهم ما كان أبوهم يعطيهم من الزكاة. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي فلما رأوا بستانهم لم يعرفوه، ظنوا أنهم ضلوا الطريق، فقالوا إنا لضالون، أي لمخطئون الطريق إلى جنتنا، وليست هذه جنتنا. لكن بعد ذلك وضح لهم، تبين لهم أنها أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها. بل نحن محرومون، أي تبين لهم أنهم حرموا بسبب قصدهم منع الزكاة. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال لهم أوسطهم أي أعدلهم وأفضلهم قولا وأرجحهم عقلا: ألم أقل لكم هل لا تقولون سبحان الله؟ هل لا شكرتم الله على ما أعطاكم ولم تعزموا على منع الزكاة؟ فقد أنبهم أخوهم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من تسبيح الله، أي ذكر الله وتنزيهه عن السوء، لكنهم عزموا على منع الزكاة فابتلاهم الله. ولما أنبهم أخوهم رجعوا إلى ذكر الله واعترفوا على أنفسهم بالظلم لأنهم منعوا الزكاة، وبادروا إلى تسبيح الله عز وجل، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي نزه الله عن أن يكون ظالما فيما فعل، وقالوا نستغفر الله من ذنبنا. ومعنى إنا كنا ظالمين، أي إنا كنا ظالمين لأنفسنا حيث منعنا الفقراء من الزكاة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، قالوا يا هلاكنا، إنا كنا مخالفين أمر الله في منعنا الزكاة. ثم سألوا الله عز وجل أن يبدلهم خيرا من تلك الجنة، فقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي من هذه الجنة، إنا إلى ربنا راغبون، أي طالبون من الله أن يبدلنا من جنتنا إذ هلكت خيرا منها. ثم قال الله عز وجل كذلك العذاب، أي عذاب الدنيا الذي بلونا به أصحاب البستان من إهلاك ما عندهم، إذ أصبحت جنتهم أي بستانهم كالصريم كالليل الأسود. ولعذاب الآخرة أكبر، يعني عقوبة الآخرة، إن عقوبة الآخرة لمن عصى الله وكفر به أكبر يوم القيامة من العقوبة في الدنيا. لو كانوا يعلمون، أي لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنيا لارتدعوا وتابوا وأنابوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اعلموا أن الخمر لم يكن محرما في كل الشرائع، مع قيد أنه لم يكن إلى حد السكر. أما إلى حد السكر الذي يؤدي إلى ضرر فلم يحل في شرع قط. واعلموا أن كل الأنبياء لم يشربوا الخمر بالمرة. أما في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقبل نزول التحريم الرسول كان يتركهم لو ثملوا وغابوا عن الوعي فيما مضى، إلى دون حد السكر الذي يحصل به ضرر كان غير محرم في بعض الشرائع ليس في كل الشرائع. أما الأنبياء فلم يشرب نبي قط خمرا، الحلال هم يتركونه أكثره، فكيف الخمر؟ عيسى عليه الصلاة والسلام كان أكله الشجر ولباسه الشعر وبيته المسجد، ما بنى بيتا. لو بنى بيتا لكان بعض الناس عبدوه، عبدوا ذلك البيت. واعلموا أن الإنسان المسلم لا يصير وليا حتى يترك ما لا بأس به، حذرا من الوقوع فيما فيه بأس. هكذا كل الأولياء لا يأكلون كل ما يشتهون، ولا يلبسون كل ما يشتهون، بل يقتصرون على القليل القليل. ويروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: والله إن لبس المسوح واستفاف الرماد والنوم على المزابل كثير على من يموت. فهؤلاء الذين يدعون الولاية ويلتزمون أكل الأطعمة اللذيذة والملابس الفاخرة بعيدون بعدا كبيرا مما يدعونه. لا يكون العبد وليا إلا بزهد. ولبس المسوح معناه شعر البهائم الذي لم تدخله الصناعة، وهذا يكون خشنا. اليوم هذا الصوف الذي نلبسه دخلته الصناعة، صار قريبا إلى القطن. واستفاف الرماد هذا مفهوم، معناه تجرع الرماد مع الماء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الزاهدين، وأن يحمينا من الجاهلين. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما

هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح

الفريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائرنا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتعالي عن الضد والند والحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الجزر والمد، وعلى آله وصحبه وتابعيه أهل التقى والجد والجد. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them thereafter. هذا هو الدرس السابع من سلسلة السير للخير بعنوان الدليل العقلي على وجود الله جل وعز الجزء الثاني. This is the seventh lesson of the series Marching for the Good titled Mental Proof of the Existence of Allah Part 2. كنا درسنا ذكرنا في الدرس السابق سببين أو وسيلتين لتحصيل الحقائق، الحواس الخمس والخبر الصادق، وذكرنا أن الخبر المتواتر، الخبر الصادق والخبر المتواتر، وخبر الرسول المؤيد بالمعجزة، ومنه ومن خبر الرسول المتواتر وغير المتواتر، وهو الصحيح والحسن. وذكرنا أن السببين الأولين الحواس الخمسة والخبر المتواتر يوجبان العلم الضروري، كالعلم بالملوك الخالية في الأزمان الماضية يعني، وفي البلدان النائية، كعلم بهذه بالملوك الخالية التي مضت في الأزمنة الماضية، في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. مثلا هل رأينا أحدا يريد أن يسافر إلى أمريكا لأول مرة مثلا، فأخذ التأشيرة الفيزا وصعد إلى الطائرة ليسافر، ثم صار يحدث نفسه ويقول لعل هؤلاء يكذبون علينا بأن هناك مكانا يسمى أمريكا، لأنه لم يره بعينه ولم يلمسه بيده، فكيف يصدق؟ طبعا ما رأينا مثل هذا الذي أخذ التأشيرة واشترى بطاقة السفر يصعد إلى الطائرة ولا تحدثه نفسه، بل يكون عنده يقين كأنه رآها بعينه ولمسها بيده، يكون على يقين جازم. لماذا؟ لأنه بلغه هذا الخبر، يعني خبر وجود بلد اسمها أمريكا، أمريكا، لأنه بلغه هذا الخبر بطريق التواتر، فصار عنده جزم ويقين به كأنه رآه بعينه وكأنه لمسه بيده. لكن نتكلم هنا عن الخبر المتواتر وليس أي خبر. الخبر المتواتر هو الثابت على ألسنة قوم بحيث يستحيل بحسب العادة تواطؤهم على الكذب، وهؤلاء العدد الكبير يخبرون عن مشاهدة يرون أو يسمعون. وذكرنا أن خبر الرسول المؤيد بالمعجزة يوجب العلم الاستدلالي الذي هو بقوة العلم الضروري. ذكرنا أن هناك علمان، أن هناك علمين، علم ضروري هذا يلتفت القلب إليه بدون تفكير بدون تعلم، وعلم اكتسابي نظري يحتاج إلى تفكر. فذكرنا أن خبر الرسول المؤيد بالمعجزة يوجب العلم الاستدلالي، لكنه هو بقوة العلم الضروري في إثبات الحقائق. مثلا لو أن جمعا كبيرا من الناس نحو 1500 شخص رأوا نابوليون بونابارت، وهؤلاء الجمع الكبير الذي لا يتصور بحسب العادة تواطؤهم على الكذب أخبروا جمعا كبيرا من الناس، وهؤلاء كذلك الجمع الكبير أخبروا جمعا كبيرا، فعم الخبر وانتشر، فهذا يسمى متواترا، فيفيد العلم اليقيني القاطع الجازم بوجود هذا الرجل المسمى نابوليون بونابارت. كذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور أو يفور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت، يعني السالم سأل جابرا: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500 من الصحابة كانوا موجودين ورأوا ما حصل من نبع الماء من بين أصابعه، من جلد، من لحم بين من لحم الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أصابعه. البخاري and Muslim narrated from the rout of Jabir that he said people were thirsty on the day of Hudaybiyah, and the Prophet صلى الله عليه وسلم had a kettle or a bowl of water from which he was making wudu. The people started coming towards him and he asked, what's wrong? They said, O Prophet of God, we do not have any water to make wudu or drink from except that which you now hold. The Prophet placed his hand in the bowl and the water flowed out from between his fingers as if springs were there. We drank and made wudu. Jabir was asked, how many were you? He said, if we had been 100,000, it would have been enough. We were 1,500. فتصوروا هذا الخبر، هل هو متواتر؟ رآه 1,500. فهؤلاء، فالألف والخمسمائة، لو أخبر كل واحد منهم واحدا فيكون أخبر 1,500 مثلهم، و1,500 لو كل واحد أخبر واحدا، وطبعا عادة الشخص يخبر واحدا أو أكثر، فإذا جمع كبير رأوا وأخبروا جمعا كبيرا، وهذا الجمع الكبير أخبروا جمعا كبيرا، فصار الخبر متواترا، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر متواتر لا يوجب إلا العلم الضروري، ليس فيه شك أبدا. فإذا ذكرنا، we mentioned in our previous lesson that there are two ways of attaining the knowledge of realities, the five senses and the true narration. And we mentioned the true narration is the mutawatir narration and also the messenger's narration. And the five senses and the mutawatir narration, we said they necessitate necessary knowledge. It means there is no doubt about its validity. The messenger's narration, supported by miracles, necessitates acquired knowledge, which we said in this case is equivalent to the necessary knowledge. And we gave you examples of these things of the mutawatir, like the one that happened in Hudaybiyah, and about Bonaparte, that if a group of 1,000 people said that there was such a person, and then they, you know, told other people like them in large in number, then every layer of narration, there is a large number of people, then this becomes a mutawatir news or narration that would emphasize, that would like establish the presence or the existence of such a person in history. And concerning the places that people were never visited and they never, you know, stepped into, like, did you see any person who would travel to America for the first time, taking the visa and then gets on the plane? While in the plane, he starts talking about, you know, to himself, maybe they would have been lying about us. There is no such place called America. Have you seen a person does that after getting the visa and the plane ticket and get on, you know, on the plane, would start doubting about it because he did not see America with his own eye and did not touch it? Of course not. The person would just be very sure that there is such a place, and that's why he got the visa, and that's why he got the plane ticket, and he is boarding the the plane. Why? Why is he so sure of the existence of such a place, although he hasn't visited it yet? Because he got the news by tawatur. This news of the existence of America is a mutawatir narration or information or news. So he has certitude that as if he has seen it with his own eye or touched it with his own, you know, hand. So those are examples of the mutawatir that I may not have mentioned in the previous lesson. So now we need to continue. We need to get to the third means of getting knowledge. Inshallah, ننتقل إلى السبب الثالث لتحصيل العلم، تحصيل الحقائق. وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا. As for the sound intellect, it's also a means for knowledge. وما ثبت منه، يعني وما ثبت من العلم بالبديهة فهو ضروري. Whatever is confirmed by it through intuition is necessary knowledge. كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه, such as knowing that the whole of something is greater than its part. For example, a whole pizza is bigger than a slice of the pizza. No argument there, or else the price of the slice would be the same as the price of the whole pizza. So, and of course, the amount of food is different. So in this, so this thing that is gotten by intuition, that necessitates the necessary knowledge. It's not arguable, not debatable. And whatever is confirmed, قال وما ثبت بالاستدلال وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. And whatever is confirmed by it through inference is acquired knowledge. يعني ما ثبت بالعقل بالدليل بالاستدلال بمقدمتين ونتيجة فهو اكتسابي ليس ضرورية. And whatever is confirmed by having two premises and a conclusion, so by inference, is called acquired knowledge. And here again is the chart of the means to definitive knowledge. هذا جدول أسباب العلم القطعي. تكلمنا عن الحواس السليمة وتكلمنا عن الخبر الصادق بفرعيه الخبر المتواتر وخبر الرسول, وتكلمنا أن خبر الرسول منهما هو متواتر ومنهما هو آحاد ومنهما هو مقبول ومنهما هو ليس بمقبول أو مردود أو هو مردود. And we mentioned the five senses, and we mentioned the true narration being متواتر and messenger's narration. And we mentioned the narration of the messenger is of two types, also mutawatir and non-mutawatir. And the non-mutawatir was, some of it was acceptable and some of it was rejected. Now, الآن ننتقل إلى في الجدول إلى العقل السليم. العقل السليم, the sound intellect, فقلنا بعضه يحصل العلم, يحصل له بالبديهة. فهذا necessary, هذا علم ضروري لا يحتاج إلى التفكر, بل بمجرد التفات القلب إليه يحصل هذا العلم. And we said that by the sound intellect there are two types of knowledge that are obtained. The necessary knowledge, which is by intuition, it doesn't need any pondering or reflection. As soon as the heart turns towards this information, it is obtained. والعلم الاكتسابي, acquired knowledge, الذي نحصل عليه بالاستدلال بمقدمتين ونتيجة لا بد من التفكر. And the acquired knowledge is gotten by inference, and we need to ponder about them by having two premises and a conclusion. So this is هذا ما أردنا أن نقدم له أولا بسبل أو أسباب طريق العلم الوصول إلى الحقائق. And this is what we wanted to give as an introduction concerning the means to obtain the knowledge that has to do with realities. الآن نتكلم عن الأحكام العقلية. هذه كلها في المقدمة. العقل يحكم بأن من الموجود ما هو واجب الوجود ومنه ما هو جائز الوجود. وكذلك العقل يحكم أن هناك ما يستحيل وجوده, لا يدخل في الوجود أبدا. The sound mind, the sound intellect, judges that among the existent, those who exist. Among the existent are the mentally necessary and the mentally possible. And also the mind, the sound intellect or the sound mind, judges that what is mentally impossible to exist. That such a category does not go into existence. فننظر في الجدول إن شاء الله إلى هذه الأحكام العقلية الثلاثة. الحكم الأول الذي يحكم به العقل الواجب الوجود mentally necessary. العقل يحكم أنه لا يتصور في العقل عدمه. هذا الواجب الوجود لا يتصور في العقل عدمه. So the mind judges that the mentally necessary does not accept to be non-existent. So whatever the mind does not accept as non-existent is called the mentally necessary, one of the mental judgments. So كذلك ما لا يقبل العدم أصلا لذاته. Non-existence is inherently inapplicable to his self. Non-existence cannot be precedent to his self. ونتكلم هنا عن الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالواجب الوجود لما نقول الواجب الوجود نكون نتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى وعن صفاته سبحانه وتعالى. فالله وصفاته هما الواجب الوجود. So we're talking about Allah and his attributes. This is what we refer to as the mentally necessary. So there is no non-existence. In existence did not precede his existence. المستحيل الوجود mentally impossible. ما لا يتصور في العقل وجوده. العقل لا يقبل أن يكون هذا الشيء موجودا. ما لا يقبل الوجود أصلا لذاته. So existence is inapplicable to the mentally impossible. So whatever the mind does not accept as existent, we call it mentally impossible. وهذا مثلا وجود الحركة والسكون في جسم واحد في حالة واحدة في وقت واحد. هذا لا يقبله العقل ومستحيل أن يحصل. So simultaneous mobility and immobility of an object is mentally impossible. The mind, the sound mind, does not accept that an object is moving and not moving at the same time. This is not acceptable. It does not happen. Will not happen. والحكم الثالث هو الجائز الوجود. Mentally possible is the third mental judgment. هو ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. Whatever the mind accepts as existent at one time and non-existent at a different time is called the mentally possible. وهذا مثلا يتصور في العقل أن يكون الجسم متحركا في وقت وغير متحرك في وقت آخر. هذا جائز عقلا. والجائز الوجود أحيانا يسمى الممكن الوجود. وكل المخلوقات هذه من فئة أو يحكم عليها أنها جائزة الوجود. فكل المخلوقات ممكنات أو جوائز جائزات. فما عدا الله سبحانه وتعالى جائز. ما هو موجود فهو جائز الوجود. فهذا هذه الأحكام العقلية إن شاء الله نذكرها لما نتكلم عن البرهان العقلي أو الدليل العقلي على وجود الله تعالى. فلما نقول واجب الوجود ومستحيل الوجود وجائز الوجود هذا ما نعني. So when we talk about mentally necessary, mentally impossible or mentally possible, when we talk about the proof for the existence of Allah, we need to keep this in mind, the definitions of such matters. طيب الآن الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله جل وعز. So the general mental proof of the existence of Allah. ذكر العلماء أنه يجب على كل مكلف معرفة الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله جل وعز. فإذا لما يقول العلماء أنه يجب على كل مكلف يجب عليه وجوبا عينيا. So the Islamic scholars stated that every accountable person is obligated to know the general proof of the existence of Allah. So what does it mean that every mukallaf, accountable person, is obligated to know? Means this is a personal obligation. فَإِذَنْ وُجُوبٌ عَيْنِيهِ هَذَا لَا يَنُوبُ وَاحِدٌ عَنْ آخَرَ فِي مَعْرِفَتِهِ إن أنا عرفتها لا ينوب عن لا معرفتي لا تسقط الوجوب عن مكلف آخر. إن هو علم لا يسقط هذا الفرض عيني، لا بد أن أعلم أو أعرف كما هو عرف. فإذا هذا معنى الوجوب العيني، يقال له الفرض العيني أيضا. So this is an obligation that is on every accountable person. So if I as an accountable person did it, the other accountable people are not exempted from doing the obligations. They have to do the obligation itself, themselves. وهذا مثل الصلاة والصوم والزكاة. فإذا أنا أصلي صلوات المفروضة علي وأخي يصلي الصلوات المفروضة عليه وأختي وصاحبي والمسلم الذي لا أعرفه، كل مكلف يصلي الصلوات التي هي مفروضة عليه. وكذلك صوم رمضان، كل يؤدي صومه وكل يؤدي زكاته مما افترض عليه. So everybody does his own obligatory prayers, everybody does his own obligatory fasting, pays his own zakah. So a person who does not pray cannot like delegate someone else to pray on his behalf or to fast the days of Ramadan on his behalf while he is able and accountable. وتحصيل العلم مثلا وتحصيل العلم الضروري، فهذا لا يكفي فيه أن يعلم أخي الضرورية من الدين وأنا جاهل به والعكس. So it is not enough for me to know the obligatory knowledge of the religion and my brother does not. He has to know his own knowledge, that knowledge. Or vice versa, if he knew the obligatory knowledge, I have to do also my obligatory knowledge. It's not enough that my brother knows it. So this is what fard ayni means, or wujub ayni. This is what personal obligation means. قال كأن يقول، يعني كيف، ما هو الدليل الإجمالي، كيف يعرف هذا المكلف الدليل الإجمالي العقلي على وجود الله؟ كأن يقول الشخص في نفسه، لا يحتاج أن يقوله بلسانه، يقوله في نفسه. الكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بان. So the person talks, says to himself, he doesn't have to say it with his tongue. An example is that one says to oneself, every writing must have a writer, and every building must have a builder. لا يحصل، لا تحصل الكتابة بدون كاتب، ولا البناء بدون بان. So the writing does not take place without a writer, and the building does not take place without a builder. والكتابة والبناء جزء من هذا العالم. And the writing and the building are part of this universe. فهذا العالم بالأولى لا بد له من خالق خلقه لا يشبهه بوجه من الوجوه. Hence, because the building and the writing are part of this universe, hence more so means there are, this is what happens, the natija, the conclusion, is that the whole universe must have a creator. The creator of this universe does not resemble it in any way whatsoever. أو يقول في نفسه أنا كنت بعد لم أكن. Another example is for a person to say to oneself, I became after I was not. وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون. And whatever came into existence after was not existing must have someone who brought him into existence. So I must have someone who brought me into existence. فإذا أنا لا بد لي من مكون كونني لا يشبه شيئا. And this one who brought me into existence does not resemble anything. وهكذا سائر أفراد العالم لا بد لها من مكون كونها لا يشبهها بحال. Similarly, the remaining parts of the universe means if I follow this argument and I apply it to every member of the universe, the remaining parts of the universe must have someone who brought them into existence, and this someone does not resemble them in any way whatsoever. Also part of the general proof for the existence of Allah, the mental proof, is for a person to say the following. So, أَوْ يَقُولَ فِي نَفْسِهِ يعني هذا كذلك من الدليل الإجمالي على وجود الله من باب من حيث العقل. فيقول في نفسه أنا متغير. He says to himself, I am changeable. Means liable to change. I do change. والمتغير لا بد له من مغير. The changeable needs someone to induce the change in him. فأنا لا بد لي من مغير لا يتغير أي خالق وهو الله. Hence, I need someone to change me who is not changeable. He is the creator, Allah سبحانه وتعالى. طبعا يعرف اسم الله اسم الخالق أنه الله من طريق الرسل. يعرف من طريق الرسل. Of course, with the name of the creator, Allah is known by, of course, way of the messengers. They tell their followers that the creator's name is Allah. سُئِلَ أَعْرَابِي كَيْفَ عَرَفْتَ اللَّهِ. A Bedouin was asked, how did you know Allah existed? فَقَالَ الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَالْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ. إن كنت في طريق ووجدت بعرة أعلم أن بعيرا مر من هنا وأسقط هذه البعرة، وإن رأيت أثر أقدام أعرف أن هناك من سار من ترك هذا الأثر هناك فيدل على المسير. So he said, when he was asked how did you know Allah existed, this Bedouin said, the manur means the excrement of the animal, the dropping, the dung. So the manur points to the camel and the footprint to the passer. If I'm passing a road and I see manure, I know that this has been dropped by an animal. And if I see footprint, I know that somebody passed in that street, in that road. How about فقال فسماء ذات أبراج أي نجوم وأرض ذات فجاج يعني طرق واسعة بين الجبال أفلا تدل على العلي الخبير. How about a heaven with stars and an earth with passages? Would this not point to the existence of the Supreme and All-Knowing One? يعني هي تدل على ذلك. يعني يتعجب كيف لا يستدل الشخص بهذا على وجود الله تعالى. هي واضحة في الدلالة على ذلك. So he is just amazed that someone would not be, you know, would not reach to the conclusion that this heavens and earth were created by someone, the creator of everything. فهذا الدليل الإجمالي سهل ليس فيه تفصيل. So this general mental proof of the existence of Allah is easy and does not have details. الآن الدليل العقلي التفصيلي على وجود الله جل وعز, the detailed mental proof of the existence of Allah. قال العلماء أهل السنة يجب معرفة الدليل العقلي التفصيلي على وجود الله تعالى وجوبا كفائيا. The scholars of Ahl Sunnah stated that it is a communal obligation to know the detailed mental proof of the existence of Allah. يقال للواجب الكفائي كذلك الفرض الكفائي أو فرض الكفاية. And so this is communal obligation. And the definition, وهو ما يجب على بعض المسلمين في ناحية فعله فإن قاموا به سقط طلبه عن باقي المسلمين وإن لم يفعله أحد مع القدرة أثموا كلهم. يعني ليس مطلوبا من كل فرد من المسلمين من هو مكلف, لا, لو فعله بعض المكلفين الباقون الذين لم يفعلوه ليسوا بآثمين, لكن إن تركه كلهم وهم قادرون على فعله كلهم وقعوا في الذنب. So the communal obligation is a matter that is obligation, is obligatory upon some Muslims who live in a certain area. If they perform it, then the rest of the Muslims in that area who did not participate in doing it are not sinful. They're not obligated to do it. But if everyone in that area failed to do it, neglected doing it while Abel and every one of those people in that area is sinful for not doing it while Abel. مثل قراءة القرآن وحفظه لا بد أن يكون في ناحية في كل ناحية من يقرأ القرآن ومن يحفظه. In every area should be some people who are reciting Al-Quran daily, and also there should be some who have memorized the Quran. ليس كل المسلمين وليس يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن في يوم مثلا. So not all the Muslims in an area are required to memorize the whole Quran, and not all the Muslims in a certain area are obligated to be reading the Quran on a daily basis. Some of them does that, the others are exempted. والجنازة والجنازة للميت المسلم من غسل وتكفين وصلاة ودفن. إن فعله البعض سقط هذا الفرض عن الباقي. So also the funeral service for a Muslim dead, who for washing, you know, wrapping or shrouding, praying for, and burial. All these four things must be done by some Muslims in the area. If done, the other ones are not sinful. If all of them neglect while able, then all of them are sinful. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. So this is called communal obligation. هَذَا مَا الْفَرْضُ الْكِفَائِيِّ. وَذَلِكَ يعني التفصيل في الدليل العقلي على وجود الله. So now an example of

and properties, features, characteristics, attributes, qualities. An entity, قال, فَالْعَيْنُ مَا لَهُ قِيَامٌ بِذَاتِهِ وَالْعَرَضُ مَا لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ بَلْ بِغَيْرِهِ. العين الجسم مثلا له يقوم بذاته. أما العرض أما الصفة لا تقوم بذاتها، لا بد أن تقوم بالعين، لا بد أن تقوم بغيرها بالعين. العرض هو الصفة. فإذن the entity, the body occupies a space that no other entity. An entity is that which stands on its own. It doesn't depend on something else to stand. The entity occupies a space that no other entity can occupy at the same time. So that's the body. You not have two bodies occupying the same amount of space, the same amount of space at the same time. That does not happen. The property, the attribute, the characteristic, is that which does not stand on its own. It's always associated with an entity. You don't have a property without a body having that property. So, for example, the color red property has to be within a red body entity. In the case of a red picture, the color red cannot be standing alone without the picture. إذن عندنا أعيان وأعراض. والأعيان لا تخلو من الأعراض كالحركة والسكون. هذه الأجسام إما متحركة وإما ساكنة. يعني إما متحركة في وقت معين وإما ساكنة في مقاطعة في وقت آخر. بعض الأشياء ساكنة دائما مثل الجبال، بعض الأشياء متحركة مثل النجوم، بعض الأشياء بعض الأعيان تتحرك أحيانا وتسكن أحيانا مثلنا البشر مثلا، أحيانا نكون متحركين وأحيانا نكون ساكنين. وهذا أمر ظاهر مدرك بالبديهة. فهذا الأمر أن كل عين متصفة إما بالحركة وإما بالسكون، فهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى تفكير، مدرك بالبديهة، هو ضروري. Entities are not devoid of properties such as motion and stillness. So if you look at bodies that are entities, they have properties, but some of their properties is motion and stillness, or mobility and immobility. So you have mountains who are always stable, are they still, they're not moving. You have stars who are always moving. And you have other people like humans who move sometimes and they are still at another time. So this haraka and sukun, this mobility and immobility or motion and stillness are properties of the entities. And this having properties like mobility and immobility or motion and stillness is an apparent matter that is realized intuitively. The person doesn't have to think about it, go through a process of thinking or pondering and reflection to get to it. والحركة والسكون حادثان لأنه بحدوث أحدهما ينعدم الآخر. So motion and stillness are two emergent events, because when one starts, the other ends. إن تحرك الشيء ذهب سكونه وإن سكن ذهبت حركته. فبحدوث ببداية واحد ينتهي الآخر. فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته، وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه. فإذا إن كان الشيء متحرك يجوز أن يسكن، وإن كان ساكنا يجوز أن يتحرك. So it is mentally acceptable to perceive an object which is presently at rest to be moving at another previous or later time. Similarly, the sound mind accepts that a presently moving object to be motionless at other times. فالطارئ منهما حادث بطريانه. فالذي طرأ يعني المتحرك أو السكون، هذا لأنه لم يكن موجودا ثم وجد، فهذا طارئ حادث له بداية. So the one among the two properties that starts happening, motion for example, has a beginning, and the precedent was سابق لحادث لعدمه, and the one that was not existing also has a beginning.

0: للناس. Because it ended. فالذي له بداية ثم له نهاية هذا حادث. لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه. يعني لو كان هذا العارض هذا العرض لو كان ليس له بداية لم يكن له نهاية. لو ثبت قدمه لاستحال عدمه. بما أنه له بداية فهو جائز عليه النهاية. So had the precedent been without a beginning, then it would not have come to an end. Because it had a beginning, then it is possible to have an end. If it had no beginning, then it would not have come to an end. فالأعراض حادثة والأعيان حادثة لأنها ملازمة للأعراض الحادثة. الأعراض هذه الصفات الحركة والسكون لها بداية ونهاية. والأعيان المتصفة بها كذلك حادثة لأنها متصفة بأعراض حادثة. So the universe has a beginning. So we say the properties are emergent events. الحركة, you know, mobility and immobility, motion and stillness are emergent events. They have a beginning. And the entities are emergent events because they are associated with the properties that are emergent. So, because they have properties that have a beginning, then the entities themselves have a beginning. وَمَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَادِثِ حَادِثِ. What is not devoid of an emergent event is itself an emergent event. فالدليل على أن المتصف بحادث هو نفسه حادث هو أن الموصوف بصفة حادثة إما أن يكون موجودا قبل اتصافه بهذه الصفة الحادثة يعني غير متصف بها أو لا. So the proof that whatever is attributed with an emerging event is itself an emergent event, is that this entity that is attributed with an emergent event, either it is existing before it had that emergent attribute, or not. فإن كان موجودا قبل اتصافه بها يعني غير متصف بها فيجوز من حيث ذاته أن يكون متصفا بها أو خاليا عنها. يعني هو إما عنده الصفة أو ليس متصفا بها. إذا من حيث ذاته يجوز أن يكون متصفا بها أو لا يكون متصفا بها. هذان الاحتمالان موجودان. So in and of itself, this entity intrinsically, if we consider it alone without anything beyond it. So it has two possibilities. Either to have this attribute, this characteristic, this emergent attribute or property, or not having it. There are two possibilities. Having it or not having it. Having the property or not. فإن خلى عنها هذا المتصف الحادث. إن خلى عن الصفة الحادثة فهو محتاج إلى من خصصه بعدم الاتصاف بها. عندنا احتمالان, من الذي قال أن لا يتصف بها؟ فإذا أحد غير المتصف خصص المتصف بعدم الاتصاف. So if the entity did not have this emergent attribute or this emergent property, then the entity itself needed someone to put it in that state of not having it. You have two possibilities, having it or not having it. So being without it is a state that the attributed did not decide for itself. Someone other than the attributed entity specified it with not having it. وإن اتصف بها فهو كذلك محتاج إلى من خصصه بالاتصاف بها. And if this entity has this attribute also, who is the one who decided to have the attribute for this entity? The entity did not decide for itself to have this attribute. Someone else specified it with this emergent attribute. And we could go on and on to give examples. InshaAllah, it's coming. So, قال فإذن وما لا يخلو عن الحادث حادث لأنه الآن عندنا طريق آخر للبرهان لأنه لو لم يكن حادثا لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها وهو محال لأنه إن لم يكن قبل الحادث حادث آخر حادث آخر فإذا كان الحادث متصفا بحادث ولا يكون هو حادثا هذا يؤدي إلى أنه متصف بحادث بحادث بحادث بحادث ولا أول لهذه الحوادث وهذا محال كما سنشرح. So this is so means whatever is not devoid of an emergent event is itself an emergent event. This is so because if it were not an emergent event, then it would be preceded by an emergent event and so on without a beginning. And this is mentally impossible. Because هلا لأنه لأن وجود حوادث لا أول لها يستلزم استحالة وجود الحادث الحاضر. So it is impossible mentally because the presence of events without a beginning necessitates the impossibility of the present event to exist. And this point is going to be very clear inshallah soon when we give the example. لأن انقضاء ما لا نهاية له محال ووجود الحادث الحاضر ثابت بالحس فبطل القول بوجود حوادث لا أول لها لأنه إن لم يكن لهذه الحوادث أول معناه عددها غير محدد فإذا لا ينتهي فإذا وصلنا إلى الحادث الحاضر الآن معناه انتهى فبطل القول بوجود حوادث لا أول معناه هذه الحوادث لها أول حتى وصلنا إلى الحاضر. So this is due to the fact that the ending of the endless is impossible. You call it endless means it does not end. So if it ends means this is impossible. Whatever led to this result is wrong. However, the present event means today, for example, is detected by the senses. Means we see that things are happening. This world is here. The mountains are here. Humans are here. So the claim of beginningless events is false. So whatever leads to the wrong conclusion, the assumption that leads to the wrong conclusion is itself wrong. It is false. So the endless does not end. If some argument leads to its ending, then the argument itself, the hypothesis, the assumption is itself false. And inshallah, في المثال الذي سنعطيه يتضح الأمر. وقد قال أهل الحق في إبطال القول بحوادث لا أول لها ما كفى وشفى. The people of the truth said enough in disproving the notion of beginningless events, events without a beginning, that these are false. فمثلوا ذلك بملتزم قال يعني أعطوا مثالا على شخص التزم قال علي أن أفعل كذا قال لا أعطي فلانا في اليوم الفلاني درهما حتى أعطيه درهما قبله ويقال درهم إن شئت بدل الدرهم قل قلما أو دولارا إلى آخره فإذا هو قال لا أعطي فلانا في اليوم الفلاني درهما حتى أعطيه درهما قبله. So one of the examples the scholars of truth gave is if a person said, I will not give you a dollar today unless I have given you one before it. قال ولا أعطيه درهما قبله حتى أعطيه درهما قبله. And I will not give him a dollar unless I have given him a dollar before it. And so on. قال ولا أعطيه درهما حتى أعطيه درهما قبله وهكذا لا إلى أول. So he kept saying, and I will not give you a dollar today unless I give you, have given you a dollar before, and I will not give you that dollar unless I have given you one before it, and so on without a beginning. فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ إِعْطَاءَ الدِّرْهَمِ الْمَوْعُودِ بِهِ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ مُحَالٍ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى مُحَالٍ وَهُوَ هَذَا الْمُحَالٍ فَرَاغُ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ مِنْ إِعْطَائِهِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ إن كان ليس له بداية فمعناه هو لا ينتهي. فإذا هذا الدولار هذا الدرهم لا يعطى اليوم، لا يحصل. فإذا لا يحصل إلا أن يكون الإعطاء له أول. فإن كان الإعطاء له أول فإذا ينتهي ويحصل إعطاء الدرهم اليوم. فإن كان لا أول له لا يحصل إعطاء الدرهم. So it's obvious that giving the promised dollar is impossible because the giving of today will not take place without the previous givings. Thus, the giving of the promised dollar today will not happen because it's dependent on an impossible event, which is the ending of what has no beginning. If the giving does not have a beginning, today's giving will not happen. Only if it has a beginning, today you will be given that dollar. So, وَلَا رَيْبَ أَنَّ الدِّعَاءَ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا مُطَابِقٌ لِهَذَا الْمِثَالِ. Undoubtedly, the claim of the beginningless chain of events is analogous, similar to the above-mentioned example of the giving dollar. فَتَبَيَّنَا أَنَّ الْأَعْيَانَ حَادِثَةَ وَالْأَعْرَاضَ حَادِثَةَ العالم حادث له بداية. From this example, we can see that the entity and its properties have a beginning. Hence, the whole universe has a beginning. So this universe would not have been existing if it had no beginning, because it is described with emerging events. So itself has to be also an emergent event. To claim that there is an emergent event preceded by another emergent event without a beginning leads to saying that the world today does not exist. So because it exists, then this world is an emerging event. So its attributes must and itself must start somewhere. And the example of giving the dollar is an example that clarifies it. If you look into the chart, if نظرنا إلى هذا الجدول, proof of the origination or the emergence of the universe, proof that the universe is an event. So this universe consists of events. هو هذا العالم مؤلف من حوادث. الحوادث هي أعيان وأعراض وكلها حادثة. The properties and the entities are themselves events, which means the whole universe is an event. وإن كان حادثا فإذا هناك من أحدثه ثم الحادث محتاج إلى محدث فاعل بالإرادة والاختيار. So the one who has a beginning or which has a beginning needs someone to bring it into a start, to start. ولا يصح أن يكون وجود العالم بالصدفة. وهذا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عنه. And it is not mentally valid for the world to have existed by chance. And this, inshallah, we will discuss in our next class. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oh, aman, aman, aman, of aman, aman.
1: Dear listeners, welcome back to the Gen Z podcast, a series where young Muslims navigate living a blessed life in the 21st century while still adhering to the traditional Islamic principles which bind us together. Before we begin, make sure to follow 2MFM on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And if you want to listen back to episodes that you enjoyed or catch up on episodes that you have missed, you can find full episodes on both SoundCloud and Spotify at 2MFM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله الحمد وشكر يكبا إيمان السد إن رسول دينا محمد مثا شين لي رسول الله محمد لم قدرة ولاي بالله قدرة بل يوم أمتاي سيولي فربوز البيم أمتاي سيوغويت نجاتو جليو مدخيت البيم إن شاء الله تعالى هو جدرس زنا ساتي كيش عرشي جاياو يرقبو زالاتو إن شاء الله تعالى نكيك لانا قويت سبحانه وتعالى قرآن ببايا ماتي وكا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى قرآن

يبا يزال العذاب بيجينك بوزال أيام بيبي لكن حياج خبي صالح زتيقاف ياج حياج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زكيك ألو ياج بي أرشيك آياويني رخبالو بي بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتياج ساتاج انتبه هياج ساتاج بي قيشام بيتم قيام أيام جايام زليل بأيام بي قويت سبحانه وتعالى أرشي جايا ويست يوما يتأير ما قزيبهم قويت سبحانه وتعالى يسلت أي حلبي هياج ما بين بيغا حتى ينزو إمام عادل بايو إمام عادل زيتوي عدل زوبك رأي زوب زصورة ما نيناج أبو بكر أيناج بي عمر أيناج بي عثمان أيناج بي علي أيناج بي عمر ابن عبد العزيز أيناج بي سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هو جازيو خليفة استي وقد خليفة نتك يي منصبه زين سأو ساء من آشو الزو وقت بي سيدنا علي من برلاي بي سد بيو النار الزيون تيو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يوزت خيتر ما الزو التيري بزحيقنو منو إمام ذو خطبة وزحي لدى سامن انتي لا زال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واتن سيدنا علي مستبى التايلي يجيب زحيقن سيدنا عمر ابن عبد العزيز انتي رضي الله عنه وأرضاه هذا هو إمام عادل كوتاين زوخ باي رسول صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله باي درما وحج من بذي ليك أبي الله عبادة به شرعي زلما دموي زلما ديو شوت بزوي لوي هي أمري زوبي الله طاع زاشاج هياش لوي قويت سبحانه وتعالى أرشيج آيو يستعيوه البايو أرشيج آيو يرخ بالوي شيش تانيو ورجل قلبه معلق بالمساجد بايو أي بايتين بي هي مسجد زانا ساعة أفضل بقاع الأرض انت أورد تاين تاني مسجد حريبي مسجد وي محر زاشاك وي قلبي زي تل تل بي مسجد بيمت وي رسوله صلى الله عليه وسلم من بايو بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بايو هجو رخبو ذا ثوابه من اللي أورتج إلما بيوي إيج إلما بيوي مسجد حرزا لاشوي أبشر بلايوي نور ما كمل نور أي بايتي قد إير ثواب رخبو ذا لبنته قيامة أيام بيبي إبايو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرتين ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كوتبي مؤمنات مسلمات الله لزاياش مزيت واد داجما الله لزاياش موي الزحل بزيت لايات وي هري الله لبيتي متواد سبب زوبي يي مؤمنو يا عرش جايا ويرخ بليبي سبب كل حلبي الله لبيت من متواددهم قويت رضا رضا زحلبا الله لبيت من متوادد بجي مشك أحلبا من اللي سبب زو من يزودت خقافيو خطأ رخبا نار قرو من خطأ ان تختلا ما تركب كحخ أور قربتك أنها أور رخبا نار قرو تبل بكلاخ كذا زك بالكلاخ كذا ها الزو تشجئت شخ من اللي الله لبيت من متوادد بي ما تحاسس إيه الباما حق بينتا يعني اللي طوز الله لبيتي بمتوادد به هراج هياج هياج وي قيش ياوي وجوههم من نور بي نور بايو نور الله سبحانه وتعالى يتقابل بوزال من برزي يخبي الله سبحانه وتعالى نور بزي خلق ايوينتاوي حتى الأنبياء والشهداء وي يفرحون لهم تسل يحل بي إن الله سبحانه وتعالى كرمز بي فضل بسات ايو بيوي ما ناش دي الله لزايات مزيت وادد دايش ليوي حمستان ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إن دوج موي كور زالي منصب زالي زديتي ما الزوب يقص شيء زفاج تباوي يكور زي بحمسة يا منصب زي بحمسة من زايا أن أحد الله إفرخ لكم أتي بن زايوي هو وي قشيان وي خلق إتما قدي زال قد يئير بيوي أرشيش آيا والله سبحانه وتعالى استأذال بأحزو انتباه رسول الله

محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي اثنين: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يومين انت إنا ومبالغة طوين بي يياج أزال دينته إنا مسيح مقصود طوين بي تيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إحري صدق أزال أخمين باي رسول عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تقي مصارع السوء بايو. سر بموتك صدقه بي من حلب بايو بجيح أسرارات حلب بايو أجائب بين سرات انت زال بايو. يي صدقة موتك بيزو سبب زو يقافل زال دينة بي الله سبحانه وتعالى بركة يرخ بي خنا مئ وأفيد كام يرخ بي خنا البي مئ ووي الزوكة يبور دي بالي زنارة مصيبات وقويت سبحانه وتعالى فيك ياش لحلبي يبقى صدقة موتك بيم. ساتين: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بايو إنا والله فردتهم ببكيت. رسول صلى الله عليه وسلم من بايو: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الله من بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قيش ياوي أي لا تمسهما النار بي قيش يام إسات يبور دي بايو ميل بي يكوت إيناش من زاشاج أحزي بي إنا والله فرط لتي بكي ذات بي كوت تانيخ بي كاترة حدر ذات ملي في سبيل الله كاترة حدر ذات لي بي لا تمسه النار باي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حري رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال زاي رسول صلى الله عليه وسلم بي أحد قصة زترخبا نريزوم حصى لحظة قافي من سماء أبو حبل دعاز الله ذي مستجاب انت بهيتي سماء سامن آشا يكا في لحارة اليوم نقدنات الزودة بشيش دي أيام تقيبلا يشيش دي أيام زد ديبلا يبي يي قافي يد دعاز مستجاب انت زايو قافي ألايزو ياشا زال بحد ترفئ الرئة بيو يسا حفايا من بايو أبو أخاق سبب زو سر زو من انت بايو دعا أخا مستجاب زي خانة بيو يسا حفايا من بايو أبو أحد يندوش النار تي هو يديت موي أزو وقتي بأزو زمن بيوي رحب وقتي النار قحطي وقتي النار ديت ما كتنبري زي ما حتي زي كفت خوبي حفاتي ما تحبرتين أولان إيلانيوم باتي ما زي تحبرتين أن حفاخو موي بوئي باقي موي أزي بفاج خوبيوي يقسشي يسا حفاتي وموتي ما جنيال باتي ما ليت بي أزو كتا على أيام قوتا أيام قرقبتي الزوكة كتنبري يزم حتى أنا الزوكة ذات حبر خيساوي حفاتي من متي ما جال الله بيد الحبيباتي شيش تايا ما الزوكة ديتي الزوينة ذات حبر تساء أنا محفاهم ذات حبر خيساء متي ما جنال باتي موي الله بيد الحبيتي باكي ذاتك أدليتي ما تلي النار تبي أي الله سألي ما تتحبر النار تبي حرائي إساك ذاك قد أدقاين خيمة بايو بايا نيمة قربقي ما لله تعالى تخشى ذاشو نشئ باقي بي يسا قرقبتي ما أي رحب زنار بي رحب نستي ما أزوس دعاء أشتلن بي يزم من باتي ما اللهم كما هديت قلبه وأنرت لبه فأجب دعاءه ولا ترده اللهم خائبا باتي ما دعاء أشتلن أي قلبي زوزك أنا خامة زبيرا خلاك السوزو بي يا ربي ودعاء زو مستجاب أوش لباتي ما دعاء أشتلن ما انتا بي وآتي أزو أيام بميقل دعائي مستجاب انتا بايتين يتحى فايتي ما بكيس سيطوين بشيشتاين بحفزاتي ما زليت تساعة تسين نازا سنان بيوي إما المانا قلبي بولولا خان خوموي كل توبت آش خوما كل إناؤوت أي أورغ ربي رقب خوما الزيم دواء آش تلي ما انتاوي يو زي رخب خو بايو ما التيوكو يعني هوجي لدرسنا الديبن تبيكانا إن شاء الله تعالى يديدكو أساتي هجرة الرسول رسول زي محمد صلى الله عليه وسلم هجرة زليت أبو درسي بن ترائك إيسي الله خير بيداب لنا زيت أنا بقول اليوم اللهم جن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 28 من سورة العنكبوت إلى الآية 17 من سورة السجدة. بسم الله.

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسنا.

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل جليل المقدار كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبحت

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

2 MFM Muslim Community Radio. أسعد الله صباحكم متابعي إذاعة الجالية الإسلامية، والآن أنتقل بكم إلى موجز لأهم الأخبار.

انتقدت السفارة الإسرائيلية في أستراليا مسودة البرنامج الوطني لحزب العمال، معتبرة أنها تحمل الدولة العبرية جزءاً أكبر من المسؤولية عن الصراع، ولا تولي حركة حماس اهتماماً كافياً قبيل المؤتمر الوطني للحزب في أدليد. وجاء في المسودة موقفاً أكثر تفصيلاً من الصراع، من بينه معارضة الاستيطان غير القانوني وعنف المستوطنين ودعم محكمتي العدل والجنايات الدوليتين، إلى جانب احتمال إعلان عقوبات على الأنشطة الاستيطانية عند الضرورة. وفي غضون ذلك دعت الشبكة الأسترالية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية حزب العمال إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً يشمل تشديد الإجراءات المتعلقة بالصادرات الدفاعية إلى الدولة العبرية والاستيطان، فيما أكدت وزيرة التعددية الثقافية آن آلي أن المؤتمر سيجري نقاشا ديمقراطيا لتحديد موقف حزب العمال. كشفت بيانات جديدة أن نحو نصف الآباء والأمهات في أستراليا غير مستعدين للتعامل مع حالات الطوارئ، إذ أقر 49% منهم بأنهم سيضطرون للبحث عن الوثائق والمستلزمات الأساسية إذا اضطروا إلى إخلاء منازلهم على وجه السرعة. وأظهر الاستطلاع الذي أعدته شركة NRMA للتأمين بالتعاون مع الصليب الأحمر الأسترالي أن الأسر أكثر استعداداً لتنظيم وليمة من الاستعداد لحالات الطوارئ، محذرا من أن غياب خطط الطوارئ قد يؤدي إلى ضغوط نفسية ومخاطر أكبر على العائلات. كما ودعا الخبراء الأسر إلى إعداد خطة مسبقة للإخلاء وتجهيز حقيبة تضم الوثائق والأدوية والمستلزمات الأساسية، مؤكدين أن التخطيط المسبق يساعد على اتخاذ قرارات أهدأ ويخفف من الآثار النفسية والمادية عند وقوع الكوارث. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات متزامنة على قوات ومراكز عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، فيما أكد الجيش الكويتي أن دفاعاته اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة معادية. وفي البحرين أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني أن الهجوم استهدف أجهزة الملاحة الجوية من دون أن يؤثر في حركة الرحلات، بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الأمن البحري أن حريقا اندلع في سفينة شحن يونانية بعد إصابتها بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز. ويأتي ذلك بعد غارات أمريكية على مواقع إيرانية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة ودفاع ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، فيما أكدت طهران استمرار وساطات لمنع التصعيد، مشيرة إلى تلقي مقترحات دبلوماسية دون الكشف عن تفاصيلها. وفي موقف موازن قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تفضل حلا دبلوماسيا مع إيران، بينما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب، مهددة بتصعيد أوسع إذا تصاعدت المواجهة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 قنابل جوية موجهة و917 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة، معلنة أيضا استهداف مواقع لتجميع وتخزين المسيرات وورش تصنيع المسيرات الأوكرانية. ويأتي ذلك بعد هجمات جوية روسية على مواقع عسكرية ولوجستية في كييف وأوديسا، وفي ظل استمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل الضربات على البنى التحتية لدى الجانبين. أعزائي، هذا الموجز انتهى. أشكركم على المتابعة.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
2: MFM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
4: فضل يا جار، شرب شاي،
5: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يطهر قلوبنا. أما بعد، إذا سمعنا بالحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، لا يؤخذ على ظاهره. ما بنقول الله بمرض، الله بيصيبه المرض والتعب، لا. شو معنات يا ابن آدم مرضت؟ مرض عبدي الصالح. تبهنا؟ هذا شيء معروف باللغة العربية، فإذا لابد من تأويل هذه الكلمات. ما بتتاخد على ظاهر الله، ما بيجوز عليه المرض ولا التعب ولا النزول من أعلى إلى أسفل ولا الصعود من تحت لفوق ولا الحركة ولا السكون ولا الأعضاء ولا الجوارح. الله منزه عن هذا كله. فإذا هذه الأحاديث لها معان غير الظاهر. حتى في آخر الحديث مذكور: ولو عدته لوجدتني عنده. ولو عدته، العيادة يعني أن نزور مريض، نعود مريض، نزور مريض. لو عدته يعني لو رح زرت المريض لوجدتني عنده. شو يعني لوجدتني عنده؟ لوجدت ثوابي، لوجدت ثوابي. لك ثواب إذا بتروح بتزور مريض. مش معناته إذا واحد بروح بزور مريض بيشوف الله قاعد حده، حاشا. إنما المعنى لوجدت ثوابي عنده. قال الإمام الرفاعي: فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذكر فقد جاء في الكتاب والسنة، مثله ما مما يؤيد المقصود. يعني لما نسمع أو نقرأ قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين أأمنتم من في السماء وما شابه ذلك. هذه الآيات ما بتتاخد على ظاهرها. طب شو المقصود منه؟ المقصود منه الآية الأخرى المذكورة المحكمة: ليس كمثله شيء. هذه الآية بينت القصد من هذيك الآيات، أنه ليس معنات هذيك الآيات ظاهرها اوعوا تقولوا الله في جهة الأرض، اوعوا تقولوا الله في جهة السماء، قولوا ليس كمثله شيء. هذه الآية محكمة، دليل واضح على أنه معنى هذيك الآيات الله لا يشبه المخلوقات، ليس له جهة. هاي معناتها. والقرآن لا يتعارض، القرآن لا يتعارض. ما بصير واحد يقول كيف عم يقول قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وكيف عم يقول أمنتم من في السماء؟ شو ساعة بالأرض ساعة بالسماء؟ شو منقول؟ هذه آية وهي آية، ما بيتاخدوا على ظاهرهم. هذه لها معنى يليق بالله وهذيك لها معنى يليق بالله. من ردهم لأي آية؟ الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. القرآن من عند الله، ما في تناقض، ما في تعارض، القرآن يتوافق. فلما نعرف قال إني ذاهب إلى ربي، أي إلى حيث أمرني ربي، فأينما تولوا فثم وجه الله قبلة الله. أأمنتم من في السماء، أي الملائكة، من في السماوات الملائكة. أليس الرسول أخبر قال ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد؟ السماوات مليئة بالملائكة، السماوات مليئة بالملائكة. فإذا معنى أأمنتم من في السماء أي الملائكة. يعني يا مشركي مكة، لو أن الله أمر سكان السماوات وهم الملائكة أن يخسفوا الأرض بكم لخسفوها، أنتم لا تستطيعون منع الملائكة. طب لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله؟ هذه معنى الآية: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يعني لو الله أمر الملائكة سكان السماوات أن يخسفوا الأرض بمشركي مكة لفعلت الملائكة، ومشركو مكة لا يستطيعون أن يمنعوا الملائكة، فإذا لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله؟ هذه معنى هذه الآية الكريمة. وبعض العلماء قال أأمنتم من في السماء؟ جبريل. شو قالوا؟ جبريل. بعضهم قال جبريل، بعضهم شو قال؟ ملائكة. يعني إذا واحد سمعنا عم يقول جبريل لا نعترض عليه، وإذا قال ملائكة لا نعترض عليه، المعنى واضح. لأنه في ناس بتقول طيب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أن يخسف، هذه يخسف مفرد، كيف عم تقول ملائكة جمع الملائكة؟ كان قال أن يخسفوا، من قال له؟ هو أنت بحاجة لتعلم العربي كمان. من قال له أنه كلمة أن يخسف هي مفرد والمقصود بها جمع؟ لأنه بالعربي يصح إفراد ضمير الجمع، بالعربي بصح نستعمل عبارة هي مفرد والمقصود بها جمع، مثل الآية الكريمة ومنهم من ينظر إليك، ومنهم من ينظر إليك، وفي آية ومنهم من يستمع إليك، في آية ومنهم من يستمعون إليك، من يستمع ومن يستمعون، تبهنا؟ فبصح إفراد ضمير الجمع أن يخسف والمراد أن يخسف، هذه لغة عربية والقرآن أنزل باللغة العربية. فما بقي إلا ما قاله صلحاء السلف، وهو الإيمان بظاهر كل ذلك ورد علم المراد إلى الله ورسوله مع تنزيه البارئ تعالى عن الكيف وسمات الحدوث. عم يقول فإذا نحن ما بناخذ هالآيات على معنى الأعضاء والأجزاء والجوارح والمكان والنقلة والانتقال، نأخذه على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. من آمن، من آمن، وهذه آية يد الله فوق أيديهم ما بننكرها. ثم استوى على العرش، آية، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، آية لا ننكرها، لكن ما بنفسرها على معنى الجسم ولا معنى الجارحة ولا على معنى العضو ولا على معنى الأجزاء ولا على معنى المكان ولا على معنى الجهة ولا على معنى الانتقال. انتبهنا؟ منقول هذه آية وردت في القرآن ومعناتها ما بيخالف الآية المحكمة ليس كمثله شيء. علماء السلف الصالح لأنه كان بأيامهم، وهذه انتبهوا عليها، علماء السلف الصالح كان بأيامهم التوحيد متمكن بقلوب كتير من الناس، مش مثل اليوم، وأيام الصحابة أكتر وأكتر. أيام الصحابة الرسول ما كان في من بين الأمة من يخالف الصحابة في العقيدة، ما كان في أيامهم، إن الصحابة كلهم على عقيدة وحدة، ما في بيناتهم اختلاف بالعقيدة، ما واحد بقول هيك التاني بقول عكس هيك بالعقيدة، عقيدتهم وحدة، الصحابة متفقون في أصول العقائد، ما في بيناتهم اختلاف، فما كانوا بحاجة فيما بينهم يبحثوا بهذا الموضوع ويفسروا هالموضوع ويبرزوا أدلتهم وحججهم، ما كان بحاجة. بعد عصر الصحابة بلشت الفرق، طلعت فرقة يقال لها المشبهة، تشبه الله بالمخلوقات، فاحتاج العلماء من السلف أنه يبرزوا الدليل ويعطوا الحجج والبراهين على صحة العقيدة السنية. فقالوا لأبو حنيفة، يا أبو حنيفة، أبو حنيفة إمام مجتهد، يا أبو حنيفة أنت مؤلف 5 كتب بالتوحيد، 5 كتب بعلم الكلام، 5 كتب بعلم العقيدة، 5 كتب بعلم أصول الدين، 5 مش كتاب أو صفحة، 5 كتب مؤلفهم، الفقه الأكبر والفقه الأبسط والوصية والرسالة والعالم والمتعلم. أبو حنيفة من السلف الصالح، قالوا له شو أنت عم تألف 5 كتب بالتوحيد وعم تذكر فيها الله ما له مكان، الله ما له جهة، الله منه جسم، الله ليس موصوفا بصفات الأجسام، الله لا يوصف بالنزول من فوق لتحت ولا بالصعود. يا أبو حنيفة أنت هذا الكلام تذكره في كتبك، هل الصحابة تكلموا في هذا؟ شو قال لهم أبو حنيفة؟ قال لهم الصحابة يعلمون، لكن مثلنا نحن كمثل أناس في حضرتهم من يقاتلهم، فاحتجنا إلى إبراز السلاح، ومثل الصحابة كمثل أناس ليس في حضرتهم من يقاتلهم فلم يحتاجوا لإبراز السلاح. الصحابة فيما بينهم متفقون في العقيدة، ما كان في من يخالفهم في هذا، فما احتاجوا أن يبرزوا الدليل والبرهان والحجج ويتكلموا في هذه المواضيع. أما نحن أبو حنيفة عم يقول طلعنا بأيامنا ناس عم يحكوا بهالمواضيع، فاحتجنا نحن نبرز الدليل ونعطي البرهان والحجة على صحة ما يعتقده أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهنا؟ إذا واحد قالكم طيب هل أنت قريتوا بكتب الصحابة أو بمقالات الصحابة عم يقولوا الله منه جسم، الله ليس عرض، لا يصب بالحركة، لا يصب بالسكون، هل قرأتوا هذا في كلام الصحابة؟ شو منقول له؟ شو الجواب؟ الصحابة يعرفون، أليس هذا كلام عربي؟ هذا عربي، من العرب يعرفون هذا الأشياء، يعرفونها. لما سمعوا الآية ليس كمثله شيء فهموا منها كل هالمعاني، لأنه كلمة شيء جاءت نكرة حتى تفيد العموم، فهموا كل شيء، كل هالكلام فهموه، لكن ما احتاجوا يتكلموا فيه بلسانهم. ليش ما احتاجوا يتكلموا فيه بلسانهم؟ لأنه ما كان في أيام من يخالفهم في هذا. وضحت؟ هل الصحابة الكرام فيما بينهم قالوا هذا حديث ضعيف، هذا حديث موقوف، هذا حديث مرفوع، هذا حديث موضوع، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا متواتر، هذا مشهور، هذا أحد؟ هل تكلم الصحابة في هذا؟ هل تكلم الصحابة في هذا؟ شو الجواب؟ ما تكلم الصحابة. طب نحن لما اليوم عم نتعلم بالحديث منقول حديث ضعيف، حديث موقوف، حديث حسن، حديث صحيح، حديث متواتر، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا متواتر، هذا مشهور، هذا أحد. نستعمل هالعبارات ولا ما نستعملها؟ هل يقال ليش علماء السلف استعملوا هالكلمات، هذا ضعيف وموضوع وموقوف ومرفوع وغريب ومرسل، والصحابي ما استعملوها؟ هل يقال هيك؟ لا يقال هيك. يقال بعد الصحابة احتاج العلماء إلى إبراز هذا الموضوع فتكلموا فيه، فأبرزوا سلاح ودليل وحجة وبرهان. كذلك في أمر العقيدة، لو ما الصحابة تشعبوا في هذه المواضيع لكن المعنى كان في قلوبهم، المعنى كان في قلوبهم، وعدم تكلمهم في هذا الموضوع ليس لأنه الكلام ممنوع، عدم تكلمهم في هالأمر ليس لأنه ممنوع نتكلم فيه، لا، لأنه ما احتاجوا لتكلموا فيه، لأنه ما شافوا من يخالفهم في هذا. ولما ظهر من يخالف الصحابة في العقيدة ما سكتوا لهم، اجوا عن سيدنا علي 40 يهودي قالوا له يا علي أين الله؟ ما قال لهم سيدنا علي نحن هالأشياء ما بنحكي فيها، ما دخلنا فيها، وما لنا علاقة فيها. لا، قالوا له أين الله؟ قال لهم إن الذي أين الأين لا يقال له أين. قالوا له كيف الله؟ قال لهم إن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف. ما قال لهم نحن هالأمور ما ندخل فيها، هذا ما لنا علاقة فيها. لا، لما احتاج الأمر أن يظهر الدليل أظهره، لما احتاج الأمر أن يتكلم في هالأمور تكلم. لذلك غلب على أكثر الصحابة ما تكلموا في هذه الأمور. شو السبب؟ شو السبب؟ ما احتاجوا لإبراز هذه المواضيع لأنه ما كان بأيامهم من يخالفهم فيها. فلما ظهر من يخالف المسلمين في هذه العقيدة احتاج العلماء أن يتكلموا في مثل هذه الأمور. هذا الإمام مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس من السلف الصالح، هذا قبل الشافعي، بيقول فأينما تولوا فثم وجه الله قبلة الله. هل من قال له يا مجاهد أنت اسمك مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس ليه عم تخوض بهالمواضيع هذه؟ ما لك علاقة فيها؟ هو قال وجه الله أي قبلة الله. ابن عباس نفسه ابن عم الرسول ومن الصحابة الكرام وترجمان القرآن، قال في الآية الكريمة والسماء بنيناها بأيد، شو قال؟ بقوة. شو قال؟ بقوة. هل ابن قال يا ابن عباس ليه عم تفسر الإيد بمعنى القوة؟ ليه عم تخوض بهالمواضيع؟ خضع على ظاهرة يقول الله له إيدين، قال معناتها بأيد أي بقوة. هذا مين؟ ابن عمه للرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عباس الصحابي الجليل. فاحتاجوا يتكلموا في مثل هذه المواضيع. في أشياء ما تكلموا فيها لأنه ما احتاجوا إليها، بيعرفوا أن الناس بتعرف معناتها. لما سمعوا الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، ما حدا من أصحاب الرسول فهم منا الجلوس أو القعود أو الاستقرار، ما حدا فهم هيك. مشان هيك سيدنا علي شو قال؟ إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. شو قال؟ إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. يعني شو فهم سيدنا علي منا؟ هل فهم منا الجلوس؟ هو قال ولم يتخذه مكانا لذاته، معناتها ما فهم منا إلا المدح لله سبحانه وتعالى. هل أي فيها مدح لله، إخبار أن الله قاهر كل المخلوقات، العرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما وأكبرهم وأوسعهم امتدادا مقهور لله. شو بده يكون لأصغر من العرش؟ من باب أولى مقهور لله سبحانه وتعالى. تبهنا؟ هذا معنى الرحمن على العرش استوى. وعلى ذلك درج الأئمة، وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. ولكم حمل المتشابه على ما يوافق أصل المحكم لأنه أصل الكتاب، والمتشابه لا يعارض المحكم. لما نسمع أأمنتم من في السماء فأينما تولوا فثم وجه الله، الآيتين معناتهم لا يعارض المحكمة، الآية المحكمة ليس كمثله شيء، القرآن لا يتناقض، القرآن يتوافق. واضح؟ هي معناتها المتشابه لا يعارض المحكم. طب شو نعمل بالمتشابه؟ أول شيء قلنا المتشابه هو الذي له بحسب اللغة أكثر من معنى. واحد. اثنين، لا نأخذه على ظاهره، ما بناخذه على المعنى المتبادر للذهن. واضح؟ ناخده على معنى بيوافق الآيات المحكمات. هالثلاث أشياء هذه قواعد بدنا نحفظهم نتمسك فيهم، فهمناها؟ طب إذا واحد قالنا شو بتقوله بالآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، شو بنقول له؟ بنقول له هذه ما بتخالف الآية الأخرى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. القرآن يتوافق، فإذا ليس معناته أنه في إلهين، ماشي؟ لها معنى يليق بالله بيوافق الآيات المحكمات الأخرى، كالآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. نسأل العلماء شو معناتها الآية هاي، بيقولوا لنا الإله المعبود بحق من قبل الملائكة سكان السماوات هو الله، والمعبود بحق من قبل المسلمين في الأرض هو الله تعالى. هذه معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الأمر الثاني اللي أنا بدي أقوله اللي شرحه الشيخ أحمد رضي الله عنه حتى كلنا نكون فهمانين شو عم نقرأ، فينا نقول فأينما تولوا فثم وجه الله، فينا نقول ليس معنات الظاهر، ليس معنات الجزء، ليس معنات الله في جهة الأرض، لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. فينا نقول هيك ونسكت؟ علينا ضرر شيء إذا قلنا هيك؟ ما علينا ضرر. إذا واحد أرى الآية هاي فقال هنا وجه الله ليس معناته الجسم والجارحة والعضو، وليس معناته أنه الله في الأرض، هذه لها معنى لائق بالله بيوافق الآية ليس كمثله شيء، وسكت، عليه ضرر شيء؟ ما عليه ضرر. قال لها معنى يليق بالله وليس معناتها الأعضاء ولا الجهة، لها معنى يليق بالله. هل يعترض عليه؟ لا يعترض عليه. واللي قال وجه الله هنا قبلة الله، هل يعترض عليه؟ لا يعترض عليه. إذا واحد قال هيك أو قال هيك لا يعترض عليه. لكن عن مين بنعترض؟ على اللي اعتقد في الآية معناته أنه الله له جزء، الله له عضو، له جارحة، له مكان، له جهة، هذا الكافر. فاللي بيعتقد في الله أنه جسم وأن له جهة وأن له مكان، هذا المشبه الذي شبه الله بالمخلوقات وكذب القرآن الكريم. طيب آية تانية، الرحمن على العرش استوى. كل العلماء شو قالوا؟ استوى هنا ليس معناها جلس، ليس معناها قعد، ليس معناتها هو فوق العرش. فإذا واحد قال بيعتقد هالإنسان هذا أنه الله ما له مكان وما له جهة ومنه جسم، فقال هالآية هاي الكريمة ليس معناتها الجلوس وليس معناتها الجهة، لها معنى يليق بالله بيوافق الآية ليس كمثله شيء. هل يعترض عليه؟ ما لا يعترض عليه. وإذا سمعناه عم يقول استوى ليس معناها جلس معناها قهر، هل يعترض عليه؟ لا يعترض عليه. هيك قال قسم من العلماء وهيك قال قسم من العلماء. لكن على من يعترض؟ يعترض على من قال أن الله جسم، إن الله جالس، إن الله له جهة، إن الله فوق العرش، بينه وبين العرش في مسافة، هذا المشبه الذي شبه الله بخلقه. فعرج أعيد هالموضوع لأنه كتير مهم. حصل من بعض العلماء من زمان أيام السلف الصالح، كان إذا تكلموا في هالمواضيع الرحمن على العرش استوى، لأنه هن معلمين الناس اللي حدهم أن الله ما له مكان، الله ما له جهة، الله ما له جسم، لا يوصف بصفات المخلوقات. حصل من بعض العلماء أنه قالوا لهم للطلاب اللي عندهم هذه الآية استوى لها معنى يليق بالله، ليس معناتها الجلوس، ليس معناتها القعود، ليس معناتها المحازات، لها معنى يليق بالله بيوافق ليس كمثله شيء. وسكت، ما كمل، وقف لحد هون، لأنه فهمان أنه كل اللي حده بيعتقدوا في الله أنه ما له مكان وما له جهة. هل يعترض على هالعالم هذا؟ لا يعترض عليه، لأنه اللي قاعدين حده منزهين، بيعتقدوا في الله أنه موجود بلا جهة ولا مكان، وهو هيك معلمهم. فلما استعرض الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، شو قال لهم؟ قال لهم اوعى تعتقدوا أنه استوى جلس، اوعى تعتقدوا أنه استوى معناته هو فوق العرش، تعتقدوا أنه استوى لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. قال لهم هالكلام وسكت. هل يعترضوا عليه؟ لا يعترض عليه. وحصل من بعض العلماء لما كان طلاب عم يسألوهن ايش معنى استوى، قالوا لهم قهرة. حصل هذا وحصل هذا، هذا لا يعترض عليه وهذا لا يعترض عليه، واضح؟ لكن عمين نعترض؟ علي قال استوى جلس، علي قال استوى قعد، علي قال استوى استقر، علي قال استوى هو فوق العرش بمسافة، هذا الكفر، هذا التشبيه، هذا الضلال، هذا فيه تكذيب للقرآن الكريم، واضح؟ قد واحد قلنا طيب انت فيك تجيب لي هيك واحد من علماء السلف الصالح قال استوى يعني قهر، استوى اي قهر، شو بنقول له؟ اذا بدك واحد في اكثر من واحد، بس ما كلياتهم قالوا هيك، بس ما بينكروا هالشيء، هذا بقلوبهم بيعرفوا انه استوى معناتها قهره، بس ما تلفظوا بها. ليش؟ لانه لحدهم بيعرفوا التنزيه، بيعرفوا العقيده الصحيحه. هل إذا واحد قال طب أبو بكر الصديق قالنا استوى قهر، بنقول له أبو بكر بيفهم أكثر منك ومني بالعربي، ما استوى لغة عربية، كيف ما بيعرف شو معنى استوى؟ بس ما تكلم بلسانه فيها، لأنه اللي حده بيعرفوا معناتها وما كانوا مخالفينه فيها، لكن بيعرف العربي أكثر مني ومنك، واضح؟ وعلى هذا كان علماء السلف الصالح. في من العلماء من السلف اسمه عبد الله ابن يحيى ابن المبارك، هذا الرجل من قراء، من حفاظ القرآن ومن علماء اللغة، قايل بكتابه بتفسير القرآن استوى استولى. وفي غيره كمان من علماء اللغة اسمه الزجاج، هذا من علماء السلف قال استوى استولى. الإمام الماتريدي من السلف قال استوى استولى. الإمام الطبري من السلف قال استوى استولى. طب هو من العلماء؟ هو العلماء، لكن في غيرهم بيعرفوا هذه المعاني بس ما أنكروها، انتبه، ما أنكروها لكن قالوا ما في حاجة بأيامنا نتكلم فيها، الناس بتعرف. أما لما صار فيما بعد الحاجة شديدة يتكلم العالم في هالمواضيع خوفا على الناس من أن تتزحزح عقائدهم، صار العلماء يبينوا. تصوروا اليوم مثلا بعصرنا هلأ إديش اللغة العربية ضعيفة عند الناس، اللي بيعرف العربي اليوم الفصيحة قليل، في جهل كبير كبير باللغة العربية، وفي جهل كبير كبير بعلم الدين. تصور واحد يطلع يقول للناس الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق به، ويسكت. إذا واحد إنسان سني عالم بيعتقد الله ليس له جهة قال استوى استواء يليق به، هذا الكلام بالعربي وبالدين مظبوط، بس العوام شو عتفهم؟ شو عتفهم العوام اللي منه متعلم دين؟ شو بده يفهم؟ بده يفهم انه قاعد، وقاعد شيء بيناسبه فبيكفر. لما نقول للناس يد الله فوق ايديهم وسكتنا، شو بتوهم العوام؟ انه الله له ايد جارحه، له ايد عضو. لذلك علماء الخلف قالوا خوفا من تزحزح عقيده العوام نذكر لهم هذه التأويلات التفصيلية، منبين لهم إياها، وهذه جائزة بالدين. مثل ما ابن عباس قال الله نور السماوات والأرض، أي هذه هذه المؤمنين لنور الإيمان. طيب آخر المحاضرة منقول سأل رجل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرجه. أنا أشرح لكم شو معنى هالكلام. الإمام مالك إمام مجتهد من أئمة أهل السنة من السلف الصالح. إجا عنده إنسان قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ السائل شو قال؟ قال كيف استواؤه، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ما بنقال كيف استوى، مفهوم؟ إن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف. فقال له هديك كيف استواؤه. لما هيك سمع مالك منه عرف أنه هذا الإنسان دجال محتال في قلبه تشبيه، مشان شو قال له هيك؟ قال له وما أراك إلا مبتدعا، خرج من هنا، دشره طلعه. ليش؟ لأنه ما جاي حتى يتعلم، جاي عم يقول كيف استواؤه. أما لو إجا عنده لمالك قال له يا أستاذ مالك ما معنى الآية الرحمن وعلى عرش استوى، كان مالك فسر له بين له، ما كان عيط عليه ونهره، بس عيط عليه ونهره ودشره لأنه قال كيف استوى. واضح؟ إذا واحد إجا عنا عم يقول شو معنى الآية الرحمن وعلى عرش استوى، ما بنقول له سكوت ما تحكي بهالمواضيع، لا، هذا قرآن بده يعرف شو تفسير الآية، هذا قرآن كريم. بس لما قال له للإمام مالك كيف استوى، فهم مالك من أنه هذا الإنسان مشبه، عم يعتقد في الله الكيفية الشكل والصورة والأعضاء والجلوس والقعود، فنهروا ودشروا وعطاه جواب. هذا الجواب اللي عن أقرأه عن شرحه، قال له الاستواء معلوم. شو يعني الاستواء معلوم؟ يعني معلوم ذكره في القرآن، نحن ما ننكر الآية. طب هنا الاستواء معلوم يعني مذكور في القرآن، نحن الآية لا ننكرها، هذه معناتها الاستواء معلوم. هو حدا يظن مثل ما بيظن الضالين الاستواء معلوم، ايه معروف الاستواء جلوس، لا، الاستواء معلوم يعني احنا عرفنا انه مذكورة في القرآن فنحن ما ننكرها، ايه كريمة. والكيف غير معقول، شو يعني غير معقول؟ مستحيل، العقل لا يقبل، هي معناتها والكيف غير معقول، يعني مستحيل على الله الكيف. شو هو الكيف؟ الهيئة والشكل والصورة والألوان والجلوس والقعود والاستقرار، كل هذا شو مسميه؟ كيف؟ قال له والكيف غير معقول، مستحيل على الله الكيف. ليه عم تقول كيف استوى؟ والإيمان به واجب من آمن، هذه آية بالقرآن. والسؤال عنه بدعة، لما تقول وكيف استوى هذا بدعة. ما قال له ما معنى استوى، قال له وكيف استوى، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا، إنسان مبتدع يعني أنت شاذ في الاعتقاد، عقيدتك لا توافق عقيدة الصحابة. وأمر به أن يخرج، دشروه. ليش طردوا؟ لأنه فهم منه بيعتقد في الله الجلوس. فكلام مالك لما قال والكيف غير معقول، يعني مستحيل على الله الجلوس، مستحيل على الله القعود. مشان هيك الإمام الشافعي بيقول، والشافعي تلميذ مالك وكل السلف بيقولوا، من قال بأن الله قاعد على العرش فهو كافر. الإمام الشافعي من السلف هو بنفسه قال هالعبارة، معناتها كل أهل السلف، كل علماء المسلمين، كل الصلحاء بيعتقدوا الله ليس له جهة وليس له مكان. فإذا لما سمعنا هالعبارة الاستواء معلوم والكيف غير معقول، الاستواء معلوم يعني نحن نعرف مذكورة في القرآن، نحن ما عم ننكره، هذه أي. والكيف غير معقول لكن ليس معناتها كيف، اوعى تقول استوى بكيف، واضح؟ معناتها الله منزه عن الكيف، وهذا شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى. من هالعبارة هاي نعرف انه ما يردده بعض الجهال من قولهم الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، بيرددوا بين الناس عبارات والكيف مجهول أو والكيفية مجهولة. العبارات اللي عم يرددوها بعض الناس ما لها أساس، ما لها أساس. أحيانا بكذبوا بيقولوا قال مالك، هو منه من كلام مالك. مالك شو قال؟ والكيف، والكيف هلأ أرانها، والكيف غير معقول. شو قال؟ والكيف غير معقول. نعم هلأ بذكر الرواية تاني، قال والكيف غير معقول، ما قال والكيف مجهول. هول المشبهة بيقولوا والكيف مجهول، شو قصدن؟ قصدن قاعد، بس كيف قاعد ما بعرف. قاعد هو مربع، قاعد هو مفترش، قاعد هو مد إجراء، قاعد هو ضاوب إجراء، ما نعرفنين. هذا كفر وضلال، هذا كفر وضلال. فإذا مالك ما قال ولا غير من الأئمة قالوا والكيف مجهول، إنما اللي قالوا مالك والكيف غير معقول، مستحيل، العقل ما بيقبل هذا الشيء. هاي معناتها في رواية أصح من هالرواية عن مالك، عن أولى ونختم فيها درسنا. إجل عنده قال له يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ غضب مالك، أطلق رأسه، أخذته الرحضاء، تسبب عرق ورفع رأسه وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه. الله ما قال جلس، قال استوى، ووصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء. الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. شو قال له؟ ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. شو يعني وكيف عنه مرفوع؟ مستحيل على الله الكيف، الله منزه عن الكيف اللي هو الشكل والصورة واللون والجلوس والقعود، الله منزه عن ذلك. وما راك إلا صاحب بدعة، أخرجوه، لأنه قال له كيف استواؤه. هذه الروايتين صحيحة من حيث المعنى، صحيحة، ومن حيث الإسناد الثاني وحدة أصح من الأولى، والكيف غير معقول، والرواية الثانية وكيف عنه مرفوع. هذه صحيحة المعنى وهي صحيحة المعنى، والكيف غير معقول وكيف عنه مرفوع. هول نحفظهم اثنيناتهم، هول الواردين عن مالك، هاي وردت وهي وردت، والثاني أقوى إسنادا. أما يقولوا قال مالك والكيف مجهول، هذه ما لها أساس، ما لها صحيحة، ما تصدقوها. لو كثر من يرددها لا نصدق هذه العبارة عن مالك، ما لها إسناد، ما لها إسناد إلى الإمام مالك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين نهلل 3 مرات.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2 FM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or

غار حراء هو غار مبارك في أعلى جبل النور، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد إليه، وكان يختلي به في كل سنة شهراً كاملاً. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تعطي نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام الزاد، أي الطعام، فكان النبي يتزود ويذهب إلى هذا الغار ويتعبد. ويسأل بعض الناس ما معنى تعبد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن نزل جبريل عليه بعد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موحداً، كان مؤمناً بالله تبارك وتعالى، لم يكن شاكاً في وجود الله ولا في قدرة الله، بل كان موقناً متأكداً جازماً بأن لهذا العالم خالقاً خلقه وأوجده، وهو قادر لا يشبهه. كان الناس في ذلك الوقت يعبدون الأصنام، هذا يعبد صنماً من تمر فإذا جاع أكله، وذاك يعبد صنماً من ذهب فإذا افتقر باعه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب ذلك ولا يقبله، لأنه إشراك بخالق هذا الكون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يختلي بنفسه في غار حراء، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يرى المرائي، أي الرؤى في المنام، وكانت تتحقق هذه المرائي، تأتي مثل فلق الصبح. ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فنزل جبريل عليه السلام ودخل الغار، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحادثة بأن جبريل عليه السلام قال يا محمد اقرأ، فقال نبينا ما أنا بقارئ، قال فغطني جبريل، أي ضمه جبريل عليه الصلاة والسلام ضمة شديدة، قال فضمني ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي أنا أمي لا أقرأ، لا أقرأ المكتوب ولا أجيد الكتابة. وهذا ليس ذما في نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الأمية في محمد معجزة وفي غير محمد معجزة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح خلق الله. قال يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك منه الجهد، أي المشقة، وإنما ضمه جبريل حتى يقوى على تحمل ما ينزل عليه. نزل النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء وتوجه نحو بيت خديجة، ودخل بيت خديجة رضي الله عنها وهي صاحبة سره، هي الأمينة، هي الصادقة المصدقة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

وهي أول من آمن من النساء، وأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى معه وحدث في الغار، وصارت تسأله وتستفصل منه ورسول الله يخبرها. وكان من جملة ما حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل بين الأرض والسماء، وذلك أنه مرة سمع صوتا يناديه فنظر عن يمينه فلم يجد أحدا، نظر عن شماله فلم يجد أحدا، نظر أمامه وخلفه فلم يجد أحدا، نظر فوقه فوجد جبريل عليه السلام يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقص على زوجته المباركة خديجة بنت خويلد ما حدث معه في ذلك الغار. وكان نبينا شجاعاً ولم يكن جباناً، ولكن شعر نبينا عليه الصلاة والسلام بالبرد، فلما نزل ودخل عند خديجة قال: زملوني زملوني. طلب التزميل ليدفئ، وصار يخبرها بما جرى. فقالت له السيدة خديجة المباركة: لا تخف، أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تعطف على الضعفاء، على الفقراء والمساكين، وتقري الضيف، أي تكرم الضيف إذا جاءك، وتعين على نوائب الحق. معناه إذا ألمت نزلت مصيبة أنت تعين وتغيث وتساعد، لا يضيعك الله يا محمد. ثم أخذته خديجة عند رجل يقال له ورقة بن نوفل، وهذا الإنسان كان قد تعلم الإنجيل الصحيح الذي نزل على نبي الله عيسى عليه السلام، وكان قد قرأ فيه صفة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورقة بن نوفل ما جرى معه وما رآه، قال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى بن عمران. الناموس أي صاحب السر، هذا الذي كان ينزل سرا يراه موسى ولا يراه أحد. ثم قال له: يا ليتني فيها جدعا. يا ليتني فيها، أي يا ليتني في أيام الدعوة التي تدعو فيها إلى دين الإسلام، جدعا أي شابا، وذلك لأن ورقة كان قد شاخ، أي صار شيخا كبيرا في السن وعمي. قال له: يا ليتني فيها في أيام دعوتك جدعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني يا ليتني أكون حيا عندما يخرجك قومك، عندما يكفرون بك وعندما يرفضون دعوتك ولا يقبلون الإيمان فيك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني سيخرجني قومي؟ فقال له ورقة: نعم، لم يأتي بمثل دعوتك أحد إلا وعودي. وفي رواية أن ورقة بن نوفل قال له: أشهد أنك رسول الله حقا، أشهد أنك أنت الذي بشر به عيسى بن مريم. ثم إن هذه الحادثة كما ذهب أكثر العلماء حصلت في شهر رمضان المبارك في يوم الاثنين، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم أنزل علي فيه. وكان من كرم نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يتصدق على فقراء الغار، فكانت السيدة خديجة تعطيه الزاد، وكان رسول الله يتصدق به على الفقراء. وما معنى تعبد النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء؟ ليس معناه أن نبينا كان شاكاً في وجود الله وكان يفكر في ذات الله تبارك وتعالى في غار حراء، حاشا، بل الأنبياء كلهم مؤمنون بالله تبارك وتعالى قبل النبوة وبعد النبوة، وإنما معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفكر في ملكوت السماوات والأرض، فإن الإنسان إذا تفكر في هذا الكون ازداد يقيناً
بكمال الله تعالى وعظمته، ازداد يقيناً بوجود الله تعالى وقدرته. وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعبده في غار حراء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما حدثت هذه الحادثة فتر الوحي مدة من الزمن، أي انقطع الوحي، انقطع نزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن. ثم بعد ذلك تجدد نزول جبريل عليه السلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وانتشرت الدعوة سراً وبعد ذلك جهراً. وما معنى قولنا الدعوة سراً؟ ليس معناه أن رسولنا الكريم كان خائفاً، لكن كان نبينا عليه الصلاة والسلام في أول أمره يدعو الناس أفراداً إلى دين الإسلام، ثم بعد ذلك صار يدور في المواسم ويدور بين الناس ويقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أفلح. وكان الصحابة يجلسون في أول أمرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبل الصفا بحيث لا يراهم المشركون، إلى أن آمن عمر بن الخطاب. فغار حراء في جبل النور هو مكان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يسعدنا مستمعينا الكرام أن نلتقي بكم مجددا ومع صباح يوم جديد، نحييكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، وأيضا من خلال الديجيتال راديو ومن خلال الموقع tumfm.org والأبليكيشن الخاص بالإذاعة مسلم كوميونيتي راديو. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

نعم، نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه متوكلا على الله تعالى ويملأ يومه بطاعة الله عز وجل ويستحضر إخلاص النية لله تعالى في جميع أعماله الصالحة. فنسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين ومن عباده المتقين. نعم، ما أجمل أن يتقي الإنسان ربه في كل أحيانه، ففي ذلك نعم أجر وثواب عظيم وشأن عظيم لمن فعل ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. ننطلق معكم أحبابنا الكرام ومع فترتنا الصباحية، نتوكل على الله ونسأل الله التوفيق والسداد وقبول الأعمال الصالحة. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

أحبابنا الكرام، نعم يتجدد معكم اللقاء ومع صباح يوم جديد الثلاثاء السادس من شهر صفر للعام الهجري 1448، 21 من شهر تموز يوليو للعام 2026. نعم نحن اليوم في السادس من شهر صفر، وشهر صفر هو الشهر الثاني من العام الهجري. ودعنا شهر المحرم ومضت أيامه مسرعة، وها نحن في شهر صفر وتمضي الأيام كالخيال، ونستقبل بعد ذلك شهرا ينتظره المسلمون وهو شهر ربيع الأول، لنحتفل ونحتفي بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. إذاعة الجالية الإسلامية بتبدأ بكير وبتعيش أجواء المناسبة، مناسبة ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

نعم حبيبنا حبيب الواحد الأحد، نعم رسول الله أعظم وأفضل خلق الله، أفضل إنسان، وهو خير الخلق أجمعين. نحتفي بمولده عليه الصلاة والسلام ونفرح بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام. فإذاعة الجالية الإسلامية تولي اهتماما كبيرا بهذه المناسبة، ومعكم إن شاء الله بالتابع وتباعا حنبدأ بأجواء هذه المناسبة إن شاء الله تعالى، والإعلانات عن الاحتفالات التي ستكون إن شاء الله على مقربة من شهر ربيع الأول، الاحتفالات بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى بتكون هذه المناسبة مناسبة خير على الجميع. ما زلنا في شهر صفر، ولكن كما ذكرنا يعني نحن بلهفة وشوق لاستقبال شهر المولد، شهر ربيع الأول، وهو الشهر القادم، الشهر الثالث من العام الهجري، ونحن في العام 1448. مهم الإنسان يحفظ الأشهر الهجرية ويعلمها لأولاده كمان أسماء الشهور الهجرية، وكمان لما الإنسان بيجي مولود يسجل بالتوقيت الهجري، لأنه بيتعلق بذلك كمان أحكام شرعية. الإنسان قد يغفل بعض الأحيان عن تسجيل تاريخ مولد أولاده يعني بالهجري، ولكن مهم نسجل هذا الأمر عنا، حتى لأنه بيتعلق مثل ما قلنا في أحكام شرعية. لما بيصير عمره 7 سنين قمرية، 7 سنين هجرية، فعلينا أن نأمره بالصلاة والصيام إن كان يطيق، فأحكام غيرها كمان. فمشان هيك مهم الواحد يسجل ويعرف لما بيصير ابنه عمره 7 سنين هجرية أو قمرية.

0: نتابع معكم أحبابنا الكرام. كمان كالمعتاد نعطيكم فكرة سريعة عن سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير وأحوال الطقس إن شاء الله. بالنسبة للدولار الأسترالي حاليا 69.9 مقابل الأمريكي، 69.9 على عتبة 70. بالنسبة لأخبار السير يبدو أنه ما في شيء بارز حاليا على صعيد حركة السير. إذا بدنا نذكر يعني حوادث صارت منذ حوالي ساعة، ويعني كمان كان في أزمة سير منذ حوالي ثلث ساعة بميريلاند على الانفور مروي فوق بيرنت ستريت، في منه حادث بالأحرى، أسامي تريلا متعطلة وأزمة سير بالاتجاه الشرقي لين مغلقة من أصل 4 مثل ما ذكرنا منذ حوالي ساعة، والأبديت كان منذ حوالي ثلث ساعة ما كان في بعد أزمة سير. أيضا بأوبن أنفور موروي باتجاه جيمس روس درايف في حادث عدة سيارات تصادموا ببعض ولين مغلقة من أصل 4 بالاتجاه الغربي كمان منذ حوالي ساعة وقع الحادث وحصل الحادث. أيضا بوذر البارك فيكتوريا ستريت تحديدا عند والتر ستريت الإشارات الضوئية متعطلة عن العمل، عم تأثر على حركة السير بكل الاتجاهات.
1: ثم قل يا ربي بأحمد اغفر يا دواب.
0: بالنسبة عذرا، بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني وحسب دائرة الأرصاد الجوية مشمس بشكل عام مع رياح خفيفة، أما درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 20 درجة مئوية، حاليا حوالي 13، الشعور فيها حوالي 10. أما بالنسبة لحالة الطقس يوم غد كما تتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس أيضا مشمس بشكل عام ورياح خفيفة والحرارة بتتراوح ما بين 8 و 21 درجة مئوية إن شاء الله.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد الحبيب، حبيب قلوبنا الطاهر الأمين، سيدنا محمد أفضل رسل الله وخير الخلق أجمعين. صلوا وسلموا عليه مخلصين النية لله عز وجل، سائلين الله تفريج الكربات بصلاتكم على نبيكم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه.

كمان مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بفترة الخدمات، مطلوب شيف أو كيتشن هند مع خبرة يمتل عن سنتين بمطعم يعني لبناني أو أكل ميدل إيستن شرق أوسطي، وتفاصيل أكثر من خلال الاتصال بالرقم الأرضي 9632-1847 أو رقم الموبايل 0467-547-147. إذن برجع بكرر، مطلوب شيف أو كيتشن هاند، بس ما يكون خبرة أقل من سنتين، هيدا المطلوب. برجع بعيد الأرقام إن شاء الله تعالى، 0296321847 وكمان الموبايل 0467547147. So Dean says, as we received this message, our brother mentioned that he needs a chef or a kitchen hand with experience, at least two years experience, Lebanese food or Middle Eastern food. And the phone number for more details, the landline is 0296321847 or the mobile 0467-547-147. 0467-547-147.

0: كمان احبابنا الكرام وردنا من خلال الواتساب في سياره تويوتا كلوجا، معروض هالكلوجا للبيع موديل 2017 اول ويل درايف جراندي 7 سيره ماشي 86000 كيلومتر 86000 كيلومتر فور ذيس تويوتا كلوجا 2017 as we mentioned all wheel drive grandi 7 سيره charcoal color tow bar roof racks well looked after and serviced on time 6 months registration $35,000 negotiable. اذا سعره $35,000 هالكلوجا موديل 2017 وذكرنا انه معتني في الأخ الكريم وبيعمل سيرفس على الوقت $35,000 قابل للتفاوض في 6 شهور registration. وكمان الرقم the phone number is 0431 690 542 0431 690 542. كمان في أخت عم تبحث عن عمل مستعدة تشتغل بأي مجال، الرقم 0431 895 068 0431 895 068. As we mentioned also, our sister is looking for work, any type of work, any job available, and the phone number is 0431 895 068. إذن كمان عنا اتصال على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عندي على جسم عندي عفش بيت كيفل كل شيء للبيع بس من عدا الخسلة.
0: عفش بيت
1: كيفل أي تخوط بروديت كل شيء. وعندي تياب شوي، عندي شوي تياب كمان في زيت وكان زيت جديد.
0: تياب ما هيك عم تقولي لي؟
1: يعني تياب كمان
0: جديد. اوكي
1: بالبوكس.
0: ايوه في شيء تاني كمان؟
1: زيت وهيك كل شيء يعني.
0: سلمتك الله يسلمك. رقم التليفون
1: 0432
0: 63-6030. نعم تشستر هيل ما هيك؟
1: ايه.
0: طيب ما في مشكلة ان شاء الله.
1: انت بخير.
0: الله يحفظك. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. كمان معنا اتصال على الهواء مباشرة 9707-2747.
2: الو، يسعد هالصباح.
0: وصباحك يا اهلا وسهلا بالاخ عماد. وين الغيبة؟ طمنا عنك ان شاء الله بخير. وعليكم السلام.
2: انت الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. وين هالغيبة؟
2: الجمعة راس ويك انت ما بينت.
0: طيب يعني بدنا شوية رياحة ما هيك.
2: صح. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. اهلا وسهلا فيك. الحمد لله.
2: دعيت لك.
0: الله يبارك فيك.
2: دعيت لك.
0: عن جد؟
2: ايه. شوف الموبيل.
0: بدنا نرجع نتأكد لكن اهم احيانا. على راسي يا اخ احمد. اخ عماد
2: حبيبي حاج احمد، والله اشتقنا، بدي اروح بس شوي ظروف معي صحيه شوي ما كثير.
0: الله يعافيك ويخفف عنك ان شاء الله.
2: الحمد لله.
0: على راسي.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: حاج احمد عندي الحمد لله عندي اول شيء فريش فرنش فرنش ديسك. فرنش ديسك.
0: ايوه. طاولة مكتب هي يعني
2: فرنش. ديسك. ديسك فرنش ديسك اسمه. ايوه فيها 5 شبيرين. كالر هن.
0: ايوه.
2: وهي براون، لونها براون.
0: ايوه.
2: ايه 200 وهي غالية حق $900.
0: ايوه.
2: عم بيع 250.
0: 250 نعم.
2: وعندي كمان ألام موشن سيستم اسمه.
0: ألام؟
2: تعرف شيء عن موشن؟
0: أيوة موشن سيستم.
2: موشن. موشن. إيه إيه هذا على خيال يعني بيمشي. بدي. هن برينيو بالبوكس اثنين.
0: أيوة.
2: بالبوكس برينيو عارف كيف؟ هو على البطارية.
0: أيوة.
2: هاي بتلزق من على إزاز على الباب، أي واحد بيمرق بيزم الألام، ما بيدي حدا يفوت على البيت.
0: نعم قديش صار؟
2: حدا يوضح له شوي. ايه وهو صار 350 عم بيع 250
0: 250 الواحد ما هيك؟
2: بعرف صار اثنين بالبوكس اني مسكرين بالبوكس برينيو.
0: ايه قصدي الواحد 250 اتنين. اه هو مع بعضهم 250 عفوا. ايه. ايه ماشي
2: مع بعضهم
0: 250 بيجي بوكس فيه بقلبه اثنين
2: بالبوكس واحد.
0: نعم
2: بقلبه اثنين عفك عفك كيف حل؟ بقلبه اثنين هو على البطارية.
0: ايوه
2: نزلوا على الازاز على الباب. نعم
0: عندك شيء ثاني كمان؟
2: حدا بده يخلع شباك او باب بيفوت. ايه وعندي سيكوريتي لوك ديجيتال لوك. هود على الزرار.
0: ايوه
2: له زرار وله هو بيمشي على فينجر برينت كمان.
0: اوكي
2: ومعه شاشه ومعه كاميرا. والكاميرا طولها شي 14-15 سنتي. واللوك طوله شي 20-25 سنتي لونه اسود.
0: ايوه
2: وبرينيو بالبوكس.
0: طيب هذا شو
2: سعره؟ هو حاطه 900 دولار. ايه 900 دولار انا حاطه 750.
0: طيب ان شاء الله تعالى. ورقم التليفون
2: 04-34 227 133.
0: اوكي 0434-227-133 تكرم عينك.
2: الله يبارك فيكم حاج احمد وخلينا هالاذاعه الطيبه ان شاء الله بيجي بشوفكم قريبا
0: ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك اخ عماد. شكرا لكم. الله يحفظك. شكرا على اتصالك. يلا بس لنطلع على الاخبار دغري وان شاء الله بنرجع نحكي معك. وعليكم السلام ورحمه الله.
2: للاخ خضر كمان
0: ان شاء الله بيوصل على راسي. الله يحفظك. يلا السلام عليكم.
2: ثانك يو حاج احمد.
0: مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا احبابنا الكرام وصلنا معكم لختام فتره الخدمات. تحياتنا للجميع وعلى امل ان نلقاكم. لا تنسونا من دعواتكم الصالحه وان شاء الله سننتقل مباشره لعرض لابرز الاخبار مع زميلنا خضر. الى الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
3: To MFM Muslim Community Radio. أسعد الله صباحكم متابعي إذاعة الجالية الإسلامية، والآن أنتقل بكم إلى موجز لأهم الأخبار.

انتقدت السفارة الإسرائيلية في أستراليا مسودة البرنامج الوطني لحزب العمال، معتبرة أنها تحمل الدولة العبرية جزءاً أكبر من المسؤولية عن الصراع، ولا تولي حركة حماس اهتماماً كافياً قبيل المؤتمر الوطني للحزب في أدليد. وجاء في المسودة موقفاً أكثر تفصيلاً من الصراع، من بينه معارضة الاستيطان غير القانوني وعنف المستوطنين ودعم محكمتي العدل والجنايات الدوليتين، إلى جانب احتمال إعلان عقوبات على الأنشطة الاستيطانية عند الضرورة. وفي غضون ذلك دعت الشبكة الأسترالية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية حزب العمال إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً يشمل تشديد الإجراءات المتعلقة بالصادرات الدفاعية إلى الدولة العبرية والاستيطان، فيما أكدت وزيرة